على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.
1: استمتع بأحلى الأوقات

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: نختار في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصخير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب القوز، ومقصب السيري، ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يلتقي المستشار الألماني في برلين. شرطة رأس الخيمة تستعرض أحدث تقنياتها الذكية في معرض أيسنار 2026. العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه لشن هجمات على دول الجوار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريتش ميرتس مستشار الألماني، وذلك بحضور سعادة الدكتور غونتر زاوتر مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني. ونقل سموه إلى معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لألمانيا وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه حمل معالي فريدريتش ميرتس سمو تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية التجارية والاستثمارية. وخلال اللقاء أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم خططهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وجرى أيضا بحث الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي استهدفت إحداها لأحد محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وجدد معالي فريدريتش ميرتس التأكيد على تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. وناقش اللقاء التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية. أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن مشاركتها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 تندرج ضمن اهتماماتها في الحضور بالمحافل الدولية الشرطية والأمنية والاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال بما يصب في خدمة الصالح العام وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة. حول المشاركة في المعرض تحدث لمركز أخبار ARN العميد ركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.
5: اليوم نستعرض احنا في معرض ايسنار اليات حديثه تقوم بالتعامل الميداني، اما من الجانب التقني فشرطه راس الخيمه اليوم تستعرض كذا نوع من الاجهزه والامكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجوده في دوله الامارات بحيث ان نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الامن وان نسبق الخطر بخطوات. يعد معرض ايسنار من ابرز الفعاليات الدوليه المتخصصه في الامن الوطني ودرء المخاطر، لما يحتويه كذلك على وجود خبراء امنيين نتبادل معهم الخبرات والمعلومات. يجتمع فيه نخبه من صناع القرار والشركات العالميه المتخصصه في الحلول الامنيه والتقنيات الحديثه، كل ذلك يسهم في تطوير منظومات العمل الامني ومواجهه التحديات المتسارعه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزهدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. وجدد الزهدي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته حسب بيان للحكومة العراقية، وأكد على الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني. ووجه الزيدي باتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداءات على السعودية والإمارات، وحرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع. وجدد المجتمعون إدانة العراق للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية والإمارات ورفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، وأنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لصفحتنا على الانستغرام @العربية99FM، أنا وكريم عملنا لكم هيك ديمو سريع لردود العيد. صح جبنا فيه العيد، بس أتليست تعلمنا. انتوا
2: للحين انا مش عارف رد الجمله الثانيه او الثالثه.
1: عساكم من عواده،
2: عساكم من عواده
1: من الغانمين والفايزين.
2: يعني مو ينعاد علينا وعليكم.
1: لحظه، انا بقول لك عساكم من عواده، انت بتقول لي من الغانمين والفايزين. والفايزين اوكي. والله هاي بس بدها حفظ
2: على فكره، هذه جديده.
1: وخلينا نسال المستمعين، انتوا
2: اي شيء ديفولت على فكره اي شيء. امين.
1: خلينا نسأل المستمعين، انتوا اوريدي عارفين انه هذا كان الجواب ولا شو بتردوا؟ يوجولي حدا قالكم عساكم من عوادة؟ انا صراحة كنت ارد ينعاد علينا وعليكم.
2: انا حاسس انه في غلطة في الموضوع، يعني طيب حاسس.
1: بما انه حاسين انه في غلطة يا كيمو، ما في غير المستمعين يصححوا لنا اياها.
2: نعم.
1: اذا حدا اجا بالعيد قال لك عساك من عوادة،
2: ايش ترد عليه؟
1: شو بترد عليه؟
2: نعم،
1: على 404. واذا حابب تسمعونا صوتكم على الصبح، تقدر تبعت على رقم الواتساب.
2: كيف حالك وانت لحالك؟
1: 0487155222. يا شو سبي، راجع رقم الواتساب.

0: صباح يا حلوين على 404. الناس يعني موضوع الردود الصراحة كريم طلعنا أنا وياك بس لحنا مش عارفينا. ما ندعم عم بمزح بيقول مرسي أكيد مش حدا حيقول لك يعني.
1: لا لا لا لا لا لا
0: ردك لحاله رد
1: أنت تهو أنا حنصدم لو
0: قلت عساكم من عوادة مرسي.
1: والله حيصدمني أنا اللي حتنعقد لساني لو حتكلم زي كده.
0: ماي بتقول أنا كنت عارفاها أنتوا كنتوا راجعتوا معانا الردود قبل كده.
2: إحنا كل سنة
0: نذكركم لأنه بالضبط منخاف إنكم تنسوا.
1: ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين لازم نذكركم.
0: صفا بتقول عوادنا وعوادكم وأنتم بخير. لا هذا تأليفها طبعا.

0: يعني بس الواضح انه
1: عوضنا
0: لا زي ما قالت لين من السالمين من الغانمين والفايزين. طب ليش مش من السالمين والغانمين؟ يعني
1: هي نزلت كذا
0: احنا بدنا نغير مش احنا
1: السالمين اصلا احس السالمين والغانمين دائما مع بعض ما ينفع نغيرهم هم فريق يلعبوا مع بعض
0: هلا وغانمين وفايزين بحسها اتس ذا سيم مينينج يعني صح ولا لا
1: غانمين وفايزين
0: غنيم
1: وفايز غنيم
0: لا غانم وفائز. المهم انه احنا عم نتعلم ردود العيد قبل ما نحرج حالنا بايام العيد. بما انه الاجازه الصراحه كريم رح تكون طويله فمعظم الناس عم يعني عم تتشارك انه يا جماعه بليز اذا لقيتوا فكره نعملها بالعيد شيرت قولوا لنا شو رح تعملوا شو رح تسووا. من ضمن الامور اللي بيقولوا لك انه كثير من الناس رح يعملوها خلال فتره العيد شو راح نروح السينما.
1: يا سلام جوي وجوائي
0: لأنه الجو الصراحة مش كتير مساعد لموضوع الأودور. هلا في كتير ناس رح تعمل ستايكيشنز بس في ناس بتقول لك كمان أنا مش عبالي أبذل أي مجهود. فوين المكان الصح اللي ما تبذل أي مجهود؟ السينما.
1: سينما.
0: على قولتك ترفع الكرسي الطيار تطلب أكل بوب كورن ناتشز. يوجولي لما بتروح على السينما تطلب بوب كورن ولا ناتشز؟
1: على حسب الجوع على حسب أنا قد إيش جوعان. لو أنا في مرحلة اللي ما قبل الجوع بشوي ناتشوز. لو أنا بس أبي كذا أي حاجة أقرمطة وأنا أتابع بوب كورن.
0: برايوريتي لإلك مين بتحس لما بتروح السينما بتطلب أكتر ناتشوز ولا بوب كورن؟
1: بوب كورن.
0: أوكي
1: على فكرة الفشار مع الفيلم.
0: على فكرة في دراسة تم إجراءها مؤخرا قالوا خلينا نشوف الناس لما بتروح على السينما شو فعليا بيطلبوا أكتر بوب كورن أو ناتشوز. اللي سموه إشي اسمه ديفولت أوردر هو البوب كورن. يعني زي ما قلت ممكن الواحد يروح على السينما مو جعباله ياكل شيء بس لازم هاي حركة
1: أي
0: إشي لازم يسلين. وعلى فكرة ممكن تكتشف وتلاقي إنه نص البوب كورن خلص أنت لسه بمرحلة الدعايات.
1: أي صح إذا جيت بدري ترى هذه وزنية على فكرة يبقى لازم أجي اللي الدعايات قربت تخلص.
0: أيوة بالضبط
1: عشان لا أخلص كل الأكل وقعد كذا أتابع.
0: وأحسر شو كانت المعلومة الصادمة أوكي بيقولوا لك سبب نجاح وربح السينما هو البوب كورن مش الناتشوز لأنه كلفة البوب كورن على السينما كتير أقل من الناتشوز. فهم كتير بينبسطوا إنه الناس تطلب بوب كورن عشان هيك بتصير تلاقي في كومبيتيشن بين السينماز إنه والله إحنا عنا فليفرز رهيبة من البوب كورن وعنا مخلطة مع برينجلز وتشيتس وأمند أمس فبتلاقي عندك خيارات خيالية بهدف إنك تطلب البوب كورن.
1: لا وبعض السينماز حبا يعني البوب كورن هي أساس الربح عندهم أكثر من التذاكر نفسها.
0: بالضبط
1: لأنه كل بيجي بيدخل بيطلب بوب كورن وتكلفته يعني رخيصة والمستحيل يعني أشوف أحد داخل السنة بدون بوب كورن يقول له إيش قاعد تسوي.
0: إيش بدك؟ على فكرة وفي ناس كتير أحسر شو أصلاً كريم بستحي من حالي تلاقي داخل بس بيع البيت المي وانت الكياس مش عارف وين تحطها.
1: هذول الصحيين يمكن ولا لا في اللي ياخذون السناك صحي في اللي ياخذ السناك الصحي ذاك شو اسمه
0: البروتين بار قال مع كوفي مثلا.
1: نعم
0: يعني اوكي بس مش حاسين انه مكان السينما
1: هذي.
0: مش حاسين
1: بس تعرفين انا المشكله اللي اواجهها بالسينما فعلا انا شي. من النوع اللي يعني لازم ياخذ اكبر مشروب في الحياه
0: ليه؟
1: يعني اذا الحجم عشان يكمل معايا الساعتين حقت الفيلم فانا في نص الفيلم يخلق نوم الله يكرم السامعين يعني فإيش أتوهق جد هذه مشكلة كبيرة.
0: لا أنا بتخاف يروح عليك إشي من الفيلم.
1: نعم
0: شو بتعمل؟
1: ولكن في سينما عملت لك حل مش طبيعي.
0: شو هو؟ لا موضوع إنك ما ينقطع الفيلم عليك
1: ما يروح عليك الفيلم حتى لو أنت رايح الحمام
0: بالإمارات
1: خلينا نشوف
0: نكست.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/golf.
3: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على الطرازات المختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
6: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
7: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
6: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
7: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
4: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
5: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jairesortshotels.com.
8: سيارة جيتور داشين جديدة، عملات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: طب من السينما وين مبدئيا؟
1: كم مرة يا هبة رحت السينما وفعلا في نص الفيلم وانتي مرة من دمجة لازم أروح الحمام ما أقدر،
0: لازم أخذ ميرة على الحمام
1: بعد عاد هذه أقوى
0: لدرجة اللي وصلت لمرحلة يعني الله يديم نعمة الأمن والأمان يا ربي 100 مرة صرت أعطي تليفوني لأنه هي ما عندها تليفون وروحي لحالك ميرة
1: روحي أنت خلاص أنا
0: أما أنا بنص الموفي تقطعوني لا سوري
1: ما أقدر
0: يس.
1: في دور سينما في سويسرا قررت أنها تعطينا حل مثالي
0: اللي هو
1: شاشات داخل الحمام.
0: لا انت بتمزح.
1: لا في تواليت وانت قاعد يا اخوان يعني الله يعز السامعين في الارضيه حرفيا في شاشه كذا صغيره
0: ما تغلب حالك اصلا كمان يعني
1: تروح بسرعه تقعد. بس انا السؤال اللي انطرح في بالي هل بطلع من الحمام ولا لا
0: ولا بكمل الفيلم هناك؟
1: مشكله كبيره انا اذا دخلت الحمام في ايدي الجوال انسى
0: بس فكره عجيبه
1: رهيبه لا وسبيكر وكل شيء وانت قاعد تحضر عشان ما يفوتك اي شيء خلص امورك ورجع
0: شوف بسرعة. احنا هلا الفلسفه طب المسافه من القاعه للحمام
1: عاد هذه لا انت خلي الباب مفتوح افتح الاخير عشان تسمع ايش اللي صاير على بال ما تركض. بس والله فكره رهيبه صراحه
0: عن جد عجيبه
1: لانه
0: الصراحة.
1: مثلا قديش احنا نكون مندمجين بالفيلم وفعلا انه يعني ما نبي نفوت ولا لحظه ما نبي نفوت ولا اي لحظه.
0: هي بتعرف شو هاي الرفاهيه في ابهى صورها.
1: نعم
0: اتس كثير رفاهيه يعني واي ثينك انه هي حتكون مكلفه يعني الربح اللي عم بيطلعوه من البوب كورن حيحطوه بالسكرينز. انت عارف شو يعني كميه التويلتس اللي موجوده بالسينما؟
1: صح
0: كل تويلت يكون فيه سكرين والله
1: صح.
0: محطوط على الارض
1: مش سهله
0: انليس لانه بيوروب في بعض الاماكن انت بدك تدفع عشان تفوت على التواليت تكون مثلا هاي الحمامات
1: لا لا لا ما نبي الافكار هذه بقى الله يرضى عليك يعني كمان
0: انا عم بساعد حرام انا مخي بزنس على اساس
1: هي في الاول والاخير الارضاء العميل صح ولا
0: صح
1: لا
0: صح طبعا.
1: فتخيل انا يوم افكر في سينما انه مثلا اذا انا بسير الحمام انا عندي هناك تكمله للفيلم
0: exactly. ما
1: ارجع اسال خويي اللي هو اس بعدين بقول لك بعدين بقول لك وفاتني في نص الفيلم.
0: المشكله يكون راح عليك بالضبط هاي اللي بقول لك يا شغله مهمه. بما انك حكيت انه ارضاء العميل شغله جدا مهمه استاذ كريم انت الاسبوع الماضي من الاسبوع الماضي لليوم انت بتشتغل على ارضاء المستمعين فعملت اغنيه للعيد.
1: نعم
0: فيك تسمعنا اياها لو سمحت
1: على حسب طلبكم يعني مو انا يا اخوان ترى انتم اللي طالبينها يعني فانبسطوا
0: كانت كثير حلوه على الصوت يلا انجوي العيد.
1: على فكرة مسوي لها فيديو كليب يا اخوان لا يفوتكم
2: اجازة العيد هالمرة طويلة. Let's go.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر.
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
0: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
4: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:35.
0: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: معركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بشكل سريع رح ننتقل لغرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
2: أهلية صباح النور. حاليا الحركة كما نشاهدها من خارجة المراقبة في ذات منطقة الرياضة والسيطرة مزدحمة من الشارع دبي في كل من شارع الاتحاد من الشبس الأول من المستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشو دبي، وازدحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ من الشارقة دبي من الجسر الأول للثالث، وكثافة مرورية في شارع راس الخور من جسر بوكدرة باتجاه شارع الخيل، وكثافة مرورية في شارع رباط القادمي من جسر الورقاء والمتجهين إلى معبر الخليج التجاري. وفي الختام تذكر أخي المستمع لا تكون ضحية للاحتيال الإلكتروني، واحذر من الاتصالات التي تطلب بياناتك الخاصة أو تحويلات مالية عادلة، وتذكر أن الجهات الرسمية لا تطلب بياناتك الخاصة عبر الهاتف. طابقتكم السلام أينما كنتم وفي الإذاعات العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجز بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: أكتر شيء بياخد من ميزانية الشخص الصراحة كريم، خاصة إذا بدنا نحكي الناس المتزوجين وعندهم أولاد، ميزانية أقساط المدارس والجامعات. والصراحة بيكون كابوس بالوقت اللي أنت بيكون في عندك دفعات لازم إنه تدفعها، خاصة إنه في كتير ناس عم يعني عم تحكي بإنه صار في مبالغة بأسعار المدارس والجامعات، وخاصة لما بيكون عندك أكثر من ولد أو ولدين الموضوع عن جد بيكون متعب بإنك تسدد الالتزامات اللي موجود عليك. صراحة واحد من أجمل الأخبار اللي تم نشرها امبارح بإنه شركة تابي دخلت لسوق المدفوعات الخاص بالمدارس.
3: روعة.
1: أكثر من 100 مدرسة وجامعة وحضانة صار متوافر فيها موضوع تابي.
3: ممتاز.
1: هم عملوا دراسة تقريبا على 2814 ولي أمر، وقالوا لهم لو دخل موضوع التقسيط بدفع الالتزامات المدرسية هل حتكونوا مبسوطين أو لا؟ 9 من 10 قالوا بأنه هذا الشيء صراحة رح يسهل حياتنا ورح يعطينا فرصة بأنه نخلي أولادنا يشتركوا بأكتيفيتيز إحنا ما كنا قادرين نشاركهم فيها من قبل بسبب طريقة دفع الالتزامات المدرسية. بعض المدارس شوي بتكون صارمة صراحة بطريقة الدفعات، بتقولك أنت within 3 أو 4 checks maximum بدك تكون مسكر القسط المدرسي.
3: نعم صعب أكيد،
1: بغض النظر عن عدد الأولاد الموجودين عندك. فالصراحة هلأ مع الأوضاع الحالية ومع الدنيا أحيانا كيف بيكون الأسعار تغيرت من مكان لتاني، قالوا هذا من أجمل القرارات اللي تم اتخاذها من قبل بعض الجهات التعليمية بإدخال سيستم تابي بدفع الأقساط المدرسية والجامعية.
3: يا فرحتكم يا الأهالي. أنا أنا أنا أنا كشاب عازب ما عندي عيال أصرف عليهم ولا أدفع عليهم مصاريف المدرسة، أشياء معينة يساعد لي فيها التابي بشكل خيالي، فما أقدر أتخيل قديش هذا الموضوع راح يساعدكم. ألف مبروك والله، خبر
1: عن جد الصراحة خبر كتير حلو قبل العيد يعني، ودائما بنقول يا رب يا رب هيك الله يفرجها على الجميع. هالأغنية طلب خاص، حدا عم يسمعها هلا على الطريق؟ انجوي أستاذ أبو كريم، كل عام وانت بألف خير.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
3: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery، بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
6: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. أجمل

0: الصورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب الجوز، ومقصب السيري، ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يلتقي المستشار الألماني في برلين. إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان بعد إصابة عدد من جنودها. تسجيل 139 وفاة و600 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفا رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريش ميرتس المستشار الألماني، وذلك بحضور سعادة الدكتور غوانتر زاوتر مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني. وقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية التجارية والاستثمارية. وخلال اللقاء أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم خططهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها لاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وجرى أيضا بحث الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي استهدفت إحداها الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وجدد معالي فريدريش ميرتس التأكيد على تضامن ألمانيا مع الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. وناقش اللقاء التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية. أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن مشاركتها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 تندرج ضمن اهتماماتها في الحضور بالمحافل الدولية الشرطية والأمنية والاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال بما يصب في خدمة الصالح العام وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة. حول المشاركة في المعرض تحدث لمركز أخبار ARN العميد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.
5: اليوم نستعرض نحن في معرض أيسنار آليات حديثة تقوم بالتعامل الميداني. أما من الجانب التقني فشرطة رأس الخيمة اليوم تستعرض كذا نوع من الأجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن وأن نسبق الخطر بخطوات. يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، لما يحتويه كذلك على وجود خبراء أمنيين نتبادل معهم الخبرات والمعلومات. يجتمع فيه نخبة من صناع القرار والشركات العالمية المتخصصة في الحلول الأمنية والتقنيات الحديثة، كل ذلك يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في حادثين جنوبي لبنان أمس. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود أصيبوا نتيجة تحطم طائرة مسيرة مفخخة، وإن إصابة أحدهم خطيرة. وقد أفادت مصادر إعلامية في بيروت بشأن الطيران الإسرائيلي مساء أمس غارات على بلدات في جنوبي لبنان، وقد أسفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 4 نساء و3 أطفال، بحسب وزارة الصحة اللبنانية في أحدث حلقات الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين الجانبين، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق نار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزهدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. وجدد الزهدي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته حسب بيان للحكومة العراقية، وأكد على الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني. ووجه الزيدي باتجاه الإجراءات كافة مع أو اتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية، منطلقا للاعتداءات على السعودية والإمارات وحرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 600 حالة إصابة بفيروس إيبولا و139 حالة وفاة ناجمة عنه في الكونغو، مرجحة ارتفاع الأعداد نظرا للفترة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف تفشيه في كل من الكونغو وأوغندا. وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس كابرياسيوس في تصريحات إعلامية إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة أكدت خلال اجتماع لها في جنيف أن أحدث تفشي للفيروس إيبولا من سلالة بيونديوب جيبو النادرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي، ولكنه لا يصنف كجائحة، موضحا أن المنظمة تقيم خطر الوباء بأنه مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وإلى صباحات الذهب وأسعار الذهب حتى الساعة، سعر أونصة الذهب اليوم 4534 دولارا و75 سنتا، أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات عيار 24535 درهما و7 فلوس، سعر جرام الذهب عيار 22490 درهما و48 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21468 درهما و19 فلسا، وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 18400 درهم و30 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: جاهز كريم لبكرة؟
1: محتاج محتاج مش جاهز.
0: بدي تكسر الدنيا بكل ما في الكلمة من معنى.
1: نعم.
0: احنا بنقول لشخص يكسر الدنيا يعني بده يطلع يتألق. بس بكرة
1: أنا حرفيا هنكسر الدنيا.
0: وقدي بقولوا لك أصلا بحسب الدراسات هاي شغلة جدا جدا جدا مفيدة ومريحة.
1: ما قد جربتها أبدا صدقين.
0: ولا أنا ولا أنا على فكرة
1: فعلا. ولا لا لأن أنا من النوع اللي على فكرة أنا من النوع اللي ما في رياكشن يوم يغضب.
0: بس مبين على وجهك.
1: لا لا نفسي اكون اني اكسر واهدم واسوي نفس ذول الناس اشوفهم في الافلام. انا بس
0: انا بستخدم صوتي. صوتي لا باس به بيخدمني في هذيك اللحظه خاصه لما اعصب على اولادي. بس بالمكتب مثلا اذا عصبت لا بتلاقي لهجه الايميل اختلفت. لهجه الواتساب اختلفت فبتعرف انه مثلا انه انا معصبه. بس اجمالا الصراحه بيقولوا لك كريم يعني واحده من اكثر الاشياء اللي بتسبب عن جد امراض وبانيك اتاكس للناس انه تضلك تكبت جواتك.
1: لا بارك الله في الكتمان.
0: فالصراحة طلع كونسبت سماش روم عشان صحتك أهم شيء في
1: نعم.
0: حياتنا
1: نعم.
0: يعني. فعن جد الصراحة هي فكرة كتير كتير حلوة. بكرة أنا وياك إن شاء الله راح نكون بفرع القوز لا نجرب حرفيا
1: سماش روم سماشينج everything. وما نقدر يا أخوان إحنا نجرب أي شيء بالحياة إلا وأنتوا معنا يعني
0: صح.
1: لازم تدخلون
0: صح.
1: معنا
0: صح.
1: وتطلعون كل اللي في قلبكم معنا. فإن شاء الله في الساعة هذه راح نربح 2 packages لسماش روم. بس أنتوا خبرونا على 404 أو على تطبيق RN Play أو حتى على رقم الواتساب 0487155522.
0: لا ما بصدق ما بصدق ما بصدق. برافو برافو كريم. تعرف كريم اليوم شو راح يخبرونا الناس؟
1: شو
0: أنت لما تعصب أو يطلع خلقك شو
1: ايش تسوي
0: اول شيء بتعمله لما تعصب او يطلع خلقك شو بتعمل؟
1: احاول اني انفرد احاول انه نو رياكشن لاني انا من النوع اللي اندم على الرياكشنات حقي. ليش
0: عملت هيك؟
1: ردت فعل المفروض ما ياخذ ردت فعل.
0: انا الصراحه ردت الفعل تختلف باختلاف الشخص.
1: نعم.
0: يعني اذا عصبت وزعلت مثلا من شريك الحياه بعمل العمل اللي انت عملته. ما بحكي وما باخذ وما بعطي. وانا هذا يا حبيبي اذا هي بصالح سكتت. انت بتعرف هي بصالح ما بتسكت
1: مشكلة.
0: فاذا سكتت
1: مشكله كبيره
0: اللي قدامه اللي بصير يحكي مع حاله اللي قدامه.
1: نعم.
0: مع الاولاد لا بيطلع الصوت وبيطلع كل إشي والحياه بتكون يعني اللي هو اهربوا.
1: نعم.
0: فخلينا نشوف خلينا نشوف المستمعين على 404 شو اول شيء بتعمله لما بتعصب او بيطلع خلقك. لنشوف يا ترى مين راح يربح معنا 2 packages ليستمتع بسماش روم.

كريم، عيد الأضحى المبارك دائما له ذكريات مختلفة عنا. ليه؟ موضوع الأضحية بيلعب دور كتير كبير بكل الذكريات اللي بنيناها، وسبحان الله لأنه الوقت تغير والزمن تغير فموضوع الأضحية نفسه صار غير. نعم. صار أسهل وصار أسرع وصار عن طريق أبليكيشن ممكن أنك تخلص الموضوع، أو إذا لسه حابب تعيش عن جد زي ما منقول الروحانيات الحلوة تبعت عيد الأضحى المبارك، مقاصب دبي موفر هاي الخدمة ضمن قانون جدا مميز وحلو. وإحنا صراحة لأنه صرنا على أبواب عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله خلال ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس رح يكون معنا مختص بهذا الموضوع، وكمان صراحة مجهزين لكم مفاجأة، فستي تيوند.

0: تطبيق بنك أبو ظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
6: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30% إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.
7: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
8: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور سهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
7: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
8: هيدا أحلى شي، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع. تختاري تضغطي وفلاورد بيهتم بالباقي.
4: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.

0: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: لا تفتح صوتك على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: عن سهولة والتطبيقات وكيف الناس عم تقدر تضحي أونلاين اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: طبعا اليوم الكل يدري أن الجودة ليست خيار وهي ضرورة.
1: صح.
2: فبالتالي من الضروري الحين في هذه الأيام أو في الوقت الحالي والراهن لاستقطاب أنظمة تقنية عالية مبنية على التتبع والجودة. وطبعا في عالم المواشي احنا بشكل عام شركة العور احنا ما نشوف نفسنا كموردين بس شريك استراتيجي لدعم الأمن الغذائي والمواشي. فبالتالي النظرة عندنا مختلفة أن لا يتم استيراد اللحوم أو المواشي على حساب المستهلك. هو إنتاج اللحوم محليا في الدولة لصالح المستهلك. طبعا لو دخلنا في التفاصيل بتكون كبيرة فاختصرت الموضوع.
3: أعتقد هذا هو الشيء اللي يميزكم
1: عنجد
3: أستاذ إبراهيم. فعلا هذا هو كان سؤالي وانت أجبت عليه أنه يكون النظام محلي يكون كل شيء تحت الإدارة هنا والجودة مضمونة دائما قدامك يعني.
2: نعم أبشرك شركة العور متخصصة في استيراد المواشي وطبعا مش بس نستورد المواشي بشكل تقليدي لا عندنا قسم الأبحاث عندنا مختبرات عندنا ما شاء الله علماء
1: ما
3: شاء الله عليك.
2: طبعا احنا نحاول نستقطب الطلاب الإماراتيين المميزين في خلفية الأحياء والكيمياء ونوفر لهم برامج دراسية خارج الدولة.
1: الله.
2: على أساس يتخصصوا في برامج الفود تكنولوجي. طبعا الولد اللي يوم يتخرج عمره 18-19 لازم يحتاج إلى منتر يحتاج حد يرشده أو يعطيه طريق اللي هو مختص فيه. إذا كان شاطر في الكيمياء أو الأحياء فيحتاج حد يشرف عليه أن يستقطب أحسن الخبرات اللي هو بيتمكن من التعلم في الجامعة والأمور. فبالتالي احنا شراكات مع مختبرات عالمية لنجهز شباب المستقبل على أساس يواكبون هذا التغير. وطبعا في تقنيات حديثة جدا جدا جدا على يعني لأول مرة على مستوى العالم في الأيام القريبة بنشوفها إن شاء الله.
1: ما شاء الله. يعني هذا نداء لكل الطلاب أو الأهالي اللي هلأ عم بيسمعونا إذا حاسين بأنه أولادكم في المرحلة الأخيرة بالسنة الدراسية وأنتوا شايفين في أنه عندهم عن جد مثل ما حكى أستاذ إبراهيم نابغين في موضوع الأحياء والكيمياء أكيد المكان الصحيح رح يكون العور. اليوم أستاذ إبراهيم الصراحة اللي لفت نظرنا أكثر وأكثر بأنه الناس اللي عم بتضحي بالمقابل رح يكون في عيديات عم تستناها من جانبكم أنتوا. خبرنا أكثر عن العروض الحلوة اللي هلأ عم بتقوموا فيها المفاجآت وكل الهدايا لأي شخص رح يفكر أنه يضحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
2: نعم يا أختي. طبعا أولا جزيل الشكر لبلدية دبي لدعمهم خصوصا في فترة شهر 3 و4 و5. وطبعا في رسالة وصلت لي من الجهات في البلدية أن البلدية تقوم دورها لخدمة المجتمع. فبالتالي في مبادرات جميلة كانت خارجة من بلدية دبي لدعم المجتمع وتشجيع وتحفيز التجار لضبط الممارسات. فطبعا بناء على هذه المبادرة أطلقنا بالنسبة لنا في مبادرة لعام الأسرة أن نطلق برنامج يكون فريد من نوعه. طبعا بيكون مهرجان متكامل في سوق المواشي وبرامج وفقرات للأطفال والعائلات والنساء والأماكن مخصصة لهم. طبعا العالم كانت تشتكي وقت العيد من الازدحام والأمور. فطبعا بإذن الله حلينا المشكلة هاي. بيكون في خدمات فالي مجانا وبتكون خدمات بقي لنقل الزوار.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله
1: احنا الابتسامة على وجهنا.

0: النظر عن الجوائز بغض النظر عن الجوائز أعتقد كلكم شايفين
1: ما شاء الله السحوبات
0: والتواصل والتفاصيل موجودة على الويب سايت بشكل عام.
1: يعني أستاذ إبراهيم عن جد كريم حسينا بالعيد اليوم.
2: نعم.
1: يا ربي هيك دائما أنا بحكي فرحة العيد لا تعادلها أي فرحة بالرغم بجوز من أعمارنا هلأ لساتنا عم نفرح بالعيد زي كأنه أولاد صغار وعن جد هاي سنة نبينا الحمد لله يا رب دائما اللي بنقول إنه قدر يبلغنا هالأيام الحلوة.
0: نعم.
1: شكرا كتير لكم يعطيكم ألف عافية حياتي. وكل عام وأنتم بألف
2: خير. نورت
3: أتدري للفرحة كم صوت
4: هي الفرحة لها صوت
3: طبعاً.

0: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على kuker.ee.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
3: يا عم انت ليه بس معقدها؟
2: تقصد ايه؟
3: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
2: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
3: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
2: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
3: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية، أو حتى ممكن يستلموها كاش.
2: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
3: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل، صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدي عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
8: خلينا نشوف شو أخبار حركة الطريق مباشرة من غرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي.
9: مرحبا هبة. حاليا في عندنا حادث مروري على جسر المكتوم من بر دبي لديرة، عبارة حدث بين حافلة ومركبة، وتم إغلاق مسارين جهة اليسار من 5 مسارات. فنرجو من الأخوة الساقين توقع الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة واستخدام الطرق البديلة كجسر القرهول ومعبر الخديوي التجاري حتى يتم إخراج الحافلة المرتبة خارج الطريق مع وجود زحمة مرورية. في الختام نرجو من الأخوة الساقين تخفيف السرعة، ترك مسافة كافية بين مركبة أخرى وعدم الشغال بغير الطريق. رافقتكم السلامة أينما كنتم وكل شيء في إذاعة العربية.
7: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
10: ساعة
8: صباح لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404. كنا كريم سألنا أول ما تعصب أو تتوتر شو بتعمل. سميرة كانت عم تقول مرحبا، أنا للأسف وقت ما أعصب بحبس جواي، آخر شي بمرض كتير، عم بحاول كتير أتغير بس ما عم يمشي الحال.
6: مشكلة كبيرة.
8: هلأ صار مشكلة. عندها وجع معدة ووجع ظهر بالكتاف، وبنصح أي حدا يقدر يفرغ تعصيبه إنه ما يقصر. جرمين عم بتقول لما بكون معصبة من حدا بحكي معه فورا وبحل الموضوع.
6: أنت فنانة يا جرمين، صراحة أنا أحترم الإنسان اللي زيك جدا، أنا قدس أقدر هذا الإنسان
8: عن جد
6: اللي على طول يجي يقول لي شو المشكلة.
8: مو سهل الصراحة كريم. نعم. أحيانا حنين عم بتقول بكسر بصرخ بعصب والكل بيخاف مني بس بسرعة برضى القلب الطيب. كتير صراحة من المسجات الصراحة وصلتنا، لكن اليوم الكمبيوتر اختارنا نقول ألف مبروك لصاحب المسج اللي بيقول أنا مشكلتي إني بعصب مرة واحدة بالسنة بس هالمرة ممكن أخسر فيها كتير ناس. فنحن عشان ما تخسر ناس يا حسان بدنا نقول لك ألف مبروك، تو باكجز لا تفرغ عصبيتك عن جد بسماش روم.
6: روح كسر في سماش روم يا حسان.

يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون، استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلع على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص ومقصب السريع في منطقة القصيص ومقصب الجوز ومقصب السيري ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. أعلنت إيران أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات على إيران. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنا لأسطول الصمود أثناء توجهها إلى القطاع غزة. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء مراكز عودة خارج التكتل دون التوصل إلى اتفاق أمس، ومن المقرر استئناف المفاوضات اليوم وفق مصادر في بروكسل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: اهلا وسهلا بالكل في الساعة الثالثة والاخيرة من اكسترا فايبز. يا جماعة الخير زي ما احنا قاعدين نتكلم طول الاسبوع هذا عن مكان نطلع كل حرتنا فيه سماش روم, بهذه المناسبة اللطيفة معنا ضيفة لطيفة جدا راح نتكلم معها على هذا الموضوع اكثر.
1: بدنا نقول صباح الخير لهبة بالفقيه. اسمع هبة, شو الحلو بالموضوع الصراحة وهذا الشيء اللي كتير شجعنا, هبة هي رائدة اعمال دكتورة نفسية, فلما عملت فكرة سماش روم هي ما عملتها عبث, هي عملتها لأنه مبنية على طريقة صح 100% لتخلصنا من الضغط والتوتر اللي إحنا عم نعيشه. إيش أحسن طريقة وأكتر طريقة هيلثي إنه نخلص من الضغط والتوتر اللي عايشين فيه؟
2: مش في أكتر من طريقة. طبعا أول طريقة هي السماش روم الحين.
0: بس الثيرابي
2: الثيرابي إن واحد يروح علاج نفسي هذا كمان طريقة, بس أوصل الرياضة.
1: أوكي.
2: There is يعني في وايد طرق انك انت تتخلص من الطاقة السلبية والعلاج النفسي, وكل واحد عنده اسلوبه ونمطه اللي بيساعده اكثر, فلازم تجربين كل شيء وتقولين اوكي هذا الشيء يلازمني ويطابقني ولا ما يطابقني. You gotta try it. لازم تجربينهم.
0: كان في عندنا كثير من المستمعين اللي كنا نعطيهم الباكجز على السماش روم اللي راح يطلعون كل الفش اللي فيهم. يتكلموا على نقطة يعني مهمة جدا, ألا وهي أنه في ناس ما تطلع اللي في خاطرها. ممكن تصير لها مشكلة, ممكن يحزنون, ممكن يغضبون ويكتمون. قديش هذا الشيء بأثر عليهم؟
2: يأثر وايد. فقصة السماش روم بدأت لأن أنا كنت في فترة صعبة في حياتي, وأنا أخصائية نفسية لازم أعرف شو أسوي. فرحت تكلمت على الموضوع, وهي الله يرحمها جدتي توفت, فكنت يعني متضايقة وايد, وجربت كل الطرق, كلمت الأخصائية النفسية, صرت ثيرابي, كلمت أصدقائي, سويت الجيم. بعدين يوم من الأيام ربيعتي هي من اليونان, هي قالت لي تعالي هبة احنا عندنا في اليونان نكسر الصحون. فأنا قلت أوكي خلنا نجرب. فأنا كان عندي برينتر, خدتها للحديقة وكسرت البرينتر. وحسيت كأن الجثمان اللي كان عليه كله طلع.
1: واو.
2: وأنا أبكي وأصيح وأقولها أوف أخيرا حسيت أني أنا طلعت اللي كان يعني كابد على كبدي. قالت طلعتها وشي, قلت لها This is a good business idea. وأنا أبكي قلتها This is a good business idea.
1: This is a good business idea.
0: هنا يعني انولدت فكرة سماش روم.
2: من هي ولدت فكرة السماش روم. وطبعا كنت ما أقول لأحد كان أن بنفتح بزنس أن نكسر الأغراض فيها, يقولون أنت مينونة. يعني ما ينفع. الحين صرنا يمكن 8 سنوات شغالين.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الفكرة صراحة كنا أنا وكريم عم نقول إنه إحنا عمرنا ما جربنا. أنا وكريم بطبيعتنا ناس بنكتم. ليش بتحسي أحيانا الناس بتكتم مشاعرها الحقيقية؟
2: لأنك مش متعودين أنكم تعبرون. يعني أنتم من الصغر لما الواحد يبكي يقول خلاص وقف لا تبكي, ابتسم خلاص. فشو البرمجة اللي تصير؟ تصير
1: ما بصير كريم بتكون الدمعة بدها تنزل, لا تبكي لا تبكي. انت رجال
0: انت رجال مع ان رجال.
2: طيب المشاعر من احنا واحنا صغير واحنا صغار يقولون لنا good or bad, يعني خليك مبتسمة, كوني بنت شاطرة, ابتسمي لا تبكين الحين. فطول الوقت انت مبرمجة ان الايموشنز غلط.
1: صح.
2: فلما تكبري تكتمي الموضوع.
1: يا الله هبة بتصدق انك هلا رجعتي لي كل الايموشنز تبعت هاي اللي انه لا احنا ما بنزعل, لا انت قويه, لا انا مش قويه وانا بدي ازعل
0: فعلاً.
1: وعلى فكره هاي واحده من الاشياء اللي انت عم تحكيها, يعني احنا دائما بنقول القصص الحقيقيه اكثر قصص بتوصل للناس. انا واحده من الناس اللي كنت ما اعرف شو اللي معي, وكنت ام جوينج ثرو بانيك اتاكس. لا رحت عند اخصائيه نفسيه وشرحت لي اكزاكتلي واتس جوين اون, وقالت لي ما بقى بدنا نكتم. صح. شو اللي بيضايقنا بدنا نحكي عنه بنفس اللحظه بكل احترام وبكل ود, الهدف انه نحسن حالنا ونحسن الاشخاص اللي قدامنا. طيب انا وكريم كنا عم نتحدى بعض بالاشياء اللي ممكن انه الواحد يكسرها بسماش روم. اعطينا ذا بيجست واعطينا ذا ليست.
2: اصعب شيء تكسرونه الواشينج ماشين, الغساله.
0: في غسالة
2: يعني قبل أسبوع يو في محاميين يو السماش روم وكسروا الغسالة, خلوها فلات كانها فلوبي ديسك. أول مرة أشوفها في حياتي, طلعوا الطاقة السلبية اللي في فيهم.
1: I can't wait.
0: طيب دقيقة okay. أنا جاني سؤال تكنيكال كذا. okay. أنتوا كل مرة تجيبون غسالات جديدة وأغراض جديدة يعني.
2: كل شيء في السماش روم ريسايكلد ولا دونيتد.
1: برافو.
2: سمارت ما في شيء جديد، فاحنا نجيبهم ونعيد تدويرهم.
0: اوكي
2: حتى بعد ما نخلص منهم نعيد تدويرهم ونوديهم ريسايكلينج، فكل شيء خربان مكسور بس انت تكسره زايد يعني.
0: اللعب ما في اي اي ريسايكلينج، احنا اليوم الريسايكلينج.
1: طيب هي بعد جد السؤال اللي اجى ببالي، في ناس صاروا ريجولر كلاينتس لسماش روم؟
2: 100% 100%. في عندنا ناس يجون كل اسبوع لازم يطلعون الطاقه السلبيه.
1: It's a session, it's a therapy.
2: 100%. Also الكالوريز اللي you release it of
0: مجموع ما بين الرياضه
2: ورك اوت، كانك كنت تركضين لمده 20 دقيقه، لانها مش بس فيزيكال كالوريز، في ايموشنال كالوريز بعد.
1: واو
2: ايموشنال كالوريز، يس اكزيست.
1: واو حبينا الصراحه عن جد، يعني هو التعبير الصراحه كتير حلو. واحنا عم نعيش بحياه طبيعتها صارت الواحد حاس حاله على تريدميل بس مش عارف هو وين ممكن يروح. طيب الى جانب سماش روم، انت بصفتك اخصائيه نفسيه، What do you think the best thing ممكن الواحد يعمله لما يحس حاله خلص I can't take it anymore؟
2: اكتبي write. أول شيء if you can't take it take a pen and paper، ورقة وقلم وقلم واكتبي I feel this. الحين أمر بهالشيء. Psychologically في شيء غريب يصير لما تحطين القلم على الورقة. It releases. فهذا أول شيء. ثاني شيء if you have the means سيري عند therapist. أوك. خلي حد، تعرفين احنا لما نسوق السياره في شيء اسمه بلايند سبوت. في حياتنا في بلايند سبوت، في اشياء احنا مو بعارفين ان هي موجوده في حياتنا. فالاخصائي النفسي هو البلايند سبوت انستيجيتر، هو بيشوف البلايند سبوت بيقول لك يا هبه يا كريم في هالنقطه انت مو بشايفها بحياتك، ركز على هالنقطه and then you see it. And you're like, آه تمام أوكي فهمت أنا ليش أتصرف بالطرق اللي أنا أتصرف فيها.
1: واو يعني صراحة حسيت حالي هلأ عملت جلسة.
0: أنا كمان والله دخلت كذا في منطقة جميلة في حياتي
1: عن جد. يعني إيبا ما بدأ أقول لك قديم بسطنا بوجودك اليوم.
2: شكرا.
1: We cannot wait.
2: يلا شوفكم بكرة
1: بسماش روم. Stay tuned. أي حدا حاسس
0: طرفوا لي غسالة بالله.
2: يلا كريم الله شوف شو بتسوي في الغسالة.
1: عن جد أي حدا عم يسمعنا هلأ حاسس بالشي اللي كانت عم تحكي عنه هبا هبا، سماش روم اتس ذا بليس. وعن جد بنقولكم بكره رح نكون موجودين بفرع القوز، سو اذا حابين تيجوا تجربوا تعالوا لقونا ابتداء من الساعه 10:30 الصبح.
2: See you there.

0: أرسل الأموال هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة أو الفروع واحصل على فرصة للفوز بسيارة جي تور تي 1 الجديدة وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز وجوائز نقدية مميزة. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 أبريل. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: انتظروا ذا بيج داي اوت اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جي تور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: هلا كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
1: لا عادي.
0: طيب كم الحساب؟
1: 68 درهم.
0: تفضل. 50 60 68.
1: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
0: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
1: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
0: حلو، خلينا نجرب
1: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: ياس بيج داي اوت، ما بقى شيء يا اخوان، بعد بكره ان شاء الله 7000 شخص راح يكون موجود في ياس بيج داي اوت. رحتوا على موقع العربيه 99 اف ام ولا لا؟ سجلتوا ولا لا؟ وصلتكم التذاكر ولا لا؟ اخوان فرصه لا تعوض، 1000 تذكره لكل اماره احتفالا بالامارات العربيه المتحده. مره متحمس لانه راح يكون اول بيج داي اوت بالنسبه لي، وزي ما قلت لكم في اماكن انا ما رحتها زي فيراري وورلد، وورنر براذر رحت عليه، شو بعد رحت عليه، رحت على البقيه بس فيراري وورلد اللي ما رحت عليه.
1: تعليقا على وورنر براذرز وورلد ابو ظبي كريم، امبارح واحد من الاخبار اللي كتير حلوه اللي انتشرت على السوشيال ميديا، وورنر براذرز وورلد ابو ظبي حصد على جائزه اسمها ليزربيك كافضل مدينه ترفيهيه بالعالم لعام 2026. تخيل انه اول مدينه ترفيهيه في الشرق الاوسط
0: يا سلام
1: بتحصل على هذا النوع من الجوائز.
0: فخر والله، فخر كبير. وعلى فكره يا اخوان، يعني هذه تعتبر من اهم الجوائز اللي ممكن تاخذها اي مدينه ترفيهيه بالعالم، هذه تعتبر اوسكار المدن الترفيهيه. فالف مبروك، يستاهلون والله، يستاهلون
1: عن جد، يستاهلون، ومستمعينا يستاهلون بانهم يكونوا موجودين معنا بذا بيج داي اوت. كل الناس اللي سجلت على الموقع الالكتروني 99fm.ae خلي تليفوناتكم جنبكم، لانه نيكست رح نحكي مع واحد من الرابحين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يلا نقول صباح الخير لنور اللي صارت معنا على الهواء. هاي نور.
1: أهلين حبيبتي.
0: شو أخبارك هبة وكريم؟ إكسترا فايبس أنت معنا على الهواء مباشرة.
2: صباح النور يا نور.
1: صباح النور.
0: أنت من أي إمارة عم تسمعينا نور؟
1: من الشارقة.
0: من الشارقة.
2: أهل الشارقة.
0: اشتقنا لأهل الشارقة. اشتقنا لأهل الشارقة. بتعرفي نور إنك أول مستمعة من المستمعين اللي بسمعونا بالشارقة اللي ربحت معنا 4 تيكتس لذا بيت ديو.
2: ولا شيء ولا شيء.
0: شو يا نور قولي لنا أي بارك بدك تختاري؟
1: والله بدي أسأل البنات.
0: طيب احنا شوفي رح نساعدك.
2: كم اعمارهم البنات؟
0: ايوه بالضبط. بدك تقولي لنا قد ايه اعمار البنات وبيست اون ذات بنقول لك شو احلى بارك لهم.
1: طيب في 16 سنه و13.
2: 16 و13 هذا على طول واتر سلايد ما فيها كلام.
0: يا ياس ووتر وورلد يا سي وورلد نقي. شو بتحبي؟
2: ضغط ضغطنا
0: فجأة. ياس ووتر وورلد ووتر بارك يعني بدكم تلبسوا سويمينج سوت وتنطلقوا. سي وورلد الحياة تحت البحر بس كمان فيها رايدز بتعقد ومطاعم بتجنن ورح تشوفوا الحياة البحرية والكائنات بشكل خيالي.
1: بتوقع هنا حيحبوا الووتر بارك أكثر.
0: أوكي يا نور مبروك مبروك مبروك مبروك. ربحتي معنا 4 تيكتس تو انجوي ذا بيج داي اوت يوم السبت 23/5. ان شاء الله رح تشوفي كمان كريم رح يكون هناك موجود في بث حي ومباشر. انجوي حبيبتي.
1: ميرسي كثير يعطيكم
0: الله يعافيك. الله يعافيك. هل خلصنا الاعداد؟
2: لا ابدا ولم يكن يا اخوان. لا زال عندكم الفرصه انكم تفوزون بتذاكر لياس بيج داي اوت. روحوا على موقعنا العربيه 99fm.ae وسجلوا المعلومات وان شاء الله فالكم الفوز.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وهيئة سوق المال اليونانية توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين. توفر الاتفاقية إطاراً عملياً يتيح لسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة سوق المال اليونانية العمل معاً في مجال الإشراف على أسواق رأس المال وتنظيمها، بما يشمل تبادلاً منظماً للمعلومات وتقديم الدعم ضمن نطاق اختصاص الطرفين، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ ثقة المستثمرين. حث وزير الاقتصاد النمساوي الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة الحرة مع الإمارات، وذلك بعد أن أكملت شركات كيميائية مملوكة للدولة في كلا البلدين مؤخرا عملية اندماج بقيمة تزيد على 60 مليار دولار بحسب بلومبرغ. ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4494 فارز 50 دولار للأوقية الأونصة، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 من مارس في وقت سابق من الجلسة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
3: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدع إلى تاكو أصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.

0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
0: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: قبل ما نختم البرنامج اليوم خلينا نشوف أخبار حالة الطريق مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي.
2: أهلين، حاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي طبيعية في معظم الطرقات الداخلية والخارجية لإمارة دبي، والإسترابية أيضا في شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ من شارقة دبي من الدفل الأول للثالث. أما شارع حاس لا تزال زحمة مستمرة لمستخدمين فق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي. وفي الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة الالتزام بسعر محددة في الطرقات الداخلية والخارجية. رفقاتكم السلام أينما كنتم وفي الإذاعات العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: يعني اليوم البرنامج كان صراحة كتير حلو، حلو فيكم وحلو بالضيوف اللي كانوا موجودين معنا. بكرة استنونا أنا وكريم لأنه إن شاء الله رح نكون موجودين بسماش روم، وهالفترة حيكون في فيديوهات
3: نار وشرار. نار وشرار. راح نقول لهم لوين رايح الحين ولا لا؟
1: لا لا لا لا لا لا لا ما فينا لا لا لا لا.
3: بيتزا.
1: stay tuned عشان نضلكم تتابعونا على السوشيال ميديا. باي باي،
3: مع السلامة.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: النداء الاخير للتسجيل في نادي اعمال ARN 2026 من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
6: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
7: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
8: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
9: انت بحاجة لفلاورد، رفيقك المثالي للهدايا، من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاورد بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
8: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
9: هيدا أحلى شي، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاورد بيهتم بالباقي.
1: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
10: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
11: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: صمت بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص ومقصب السريع في منطقة القصيص ومقصب الجوز ومقصب السيري ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. قالت إيران اليوم أنها تدرس أحدث وجهات النظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنا لأسطول الصمود أثناء توجهها إلى قطاع غزة. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز خططا لإجراء تعديل وزاري لجعل حكومته أكثر شمولا بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وإلى صباحات الذهب وأسعار الذهب، سعر أونصة الذهب اليوم 4528 دولارا و15 سنتا. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات عيار 24534 درهما و29 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 22489 درهما و77 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21467 درهما و51 فلسا، وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 18472 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كلياً من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كلياً في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهماً على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
8: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس.

اسمه ذكريات وأصوات ما بتتكرر. يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
2: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
3: انرجي
4: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كلياً ابتداءً من 675 درهماً شهرياً فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقاً. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة تطبق الشروط والأحكام.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
6: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.
4: العربية.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح أفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب الجوز، ومقصب اللسيري، ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت إيران اليوم إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. أفاد الجيش الإسرالي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوبي لبنان بالأمس. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنا لأسطول الصمود أثناء توجهها إلى قطاع غزة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص السورية إلقاء القبض على أحد السجانين السابقين في سجن صدنايا بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية الرسمية. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز خططا لإجراء تعديل وزاري لجعل حكومته أكثر شمولا بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: باقات فريدم مصمم عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزياره en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وهيئة سوق المال اليونانية توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين. توفر الاتفاقية إطاراً عملياً يتيح لسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة سوق المال اليونانية العمل معاً في مجال الإشراف على أسواق رأس المال وتنظيمها، بما يشمل تبادلاً منظماً للمعلومات وتقديم الدعم ضمن نطاق اختصاص الطرفين، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ ثقة المستثمرين. حث وزير الاقتصاد النمساوي الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة الحرة مع الإمارات، وذلك بعد أن أكملت شركات كيميائية مملوكة للدولة في كلا البلدين مؤخراً عملية اندماج بقيمة تزيد على 60 مليار دولار بحسب بلومبرغ. ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4494.50 دولار للأوقية الأونصة، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس في وقت سابق من الجلسة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحن

0: فريدوم، لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختاره فرصه، فالعرض يسري لفتره محدوده مع اي ان دائما في اكثر، تطبق الشروط.
1: 9fm.ae اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: الترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرجي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيلة.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر أحمد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم أنه استدعى القائم بالأعمال الإسرائيلية على خلفية اعتقال نشطاء في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة، ومن بينهم مواطنون بولنديون، مطالبا بالإفراج عنهم فورا وتقديم اعتذار رسمي. أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوبي لبنان بالأمس. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص السورية إلقاء القبض على أحد السجانين السابقين في سجن صدنايا بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية الرسمية. يتوجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد في المحادثات والمشاورات بين طهران وواشنطن بشأن حرب إيران. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء مراكز عودة خارج التكتل دون التوصل إلى اتفاق بالأمس، ومن المقرر استئناف في المفاوضات اليوم وفق مصادر في بروكسل. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي بيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jairesortshotels.com.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميثينا نكبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: Press one please.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ هو في ايه في فلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
4: ايه كل اخبارهم توصل هنا،
3: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
4: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
6: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
7: وكل شيء جديد يصير في دبي،
6: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
0: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من شركة مطارات أبو ظبي ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية مستقبلية متكاملة، بما يعزز تنافسية منطقة العين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم إن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. وأضاف متحدث باسم الرئاسة إن سول رحبت بإطلاق سراحهم. وعبرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها. أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوب لبنان يوم أمس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق يوم أمس: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية وسط تصاعد المخاوف من أزمة غلاء معيشة محتملة في أوروبا نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والطاقة. تشير برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي سوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. طورت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري، وذلك من خلال توظيف أساليب علمية وتقنية مرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في خطوة تعزز رشاقة المنظومة التشغيلية وتمكنها من الاستجابة الفعالة لمتغيرات الطلب المرتبطة بالمواسم والأعياد والمناسبات المختلفة بالإمارة. ويبدأ تطبيق الخطة التشغيلية للشبكة الموسمية الخاصة بموسم الصيف اعتبارا من يوليو المقبل. ارتفعت الإيرادات المالية للصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 1.22 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ختاما، أعلنت وزارة المالية الكورية اليوم عزمها تمديد برنامج خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية يوليو المقبل وسط تزايد الضغوط التضخمية في أعقاب أحداث الشرق الأوسط. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيلة.

0: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
0: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
1: حذاء مريح.
0: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام. فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبو ظبي ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية مستقبلية متكاملة، بما يعزز تنافسية منطقة العين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم إن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. وأضاف متحدث باسم الرئاسة إن سول رحبت بإطلاق سراحهم. هذا وعبرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها. أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوبي لبنان يوم أمس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق يوم أمس: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية وسط تصاعد المخاوف من أزمة غلاء معيشة محتملة في أوروبا نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والطاقة. تشير برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: مية فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي، المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي سوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&. دايما في أكثر.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يفتتح حديقة المجرة. حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي. قرقاش، محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حديقة المجرة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بعد إعادة تصميمها، والتي تجسد طابعا فنيا وثقافيا يعكس رؤية الإمارة في دعم الفنون وتعزيز المساحات الإبداعية والمجتمعية والواقعة في منطقة المجرة بالشارقة. هذا وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على المرافق الجديدة التي تضمها الحديقة، والتي تشمل مساحات مخصصة للأنشطة المتنوعة كمضمار الجري وشبكات التسلق وملاعب كرة القدم وكرة السلة والتزلج، بما يسهم في تعزيز أواصر التواصل بين سكان المنطقة ويوفر بيئة مجتمعية وترفيهية تحافظ على ذكرياتهم وتدعم تفاعلهم اليومي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. قال سموه: اعتمدنا 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال. وتشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهرا، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، التجارة، التعليم، والخدمات الجمركية وغيرها. وأضاف سموه: دبي برؤية محمد بن راشد رسخت على مدى عقود نموذجا متفردا في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، ونحن ملتزمون بنهجنا القائم على الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن قريبون من مجتمعنا وقطاع الأعمال، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا ويكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وقال معاليه: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. هذا وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. تصاعدت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بالتزامن مع ارتفاع حدة الاحتقان في الشارع الإيراني على سياسات طهران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات دخلت المراحل النهائية، وأن الخيارات المطروحة باتت تنحصر بين التوصل إلى اتفاق شامل أو اللجوء إلى عمل عسكري واسع، معربا عن أمله في عدم الوصول إلى الخيار الثاني. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. هذا وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق يوم أمس: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. في سياق آخر، تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية وسط تصاعد المخاوف من أزمة غلاء معيشة محتملة في أوروبا نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والطاقة. قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم إن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. وأضاف متحدث باسم الرئاسة إن سول رحبت بإطلاق سراحهم، وعبرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها. بالعودة إلى أخبار الإمارات، حثت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم على الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة، لما لذلك من دور كبير في ضمان سلامة الأفراد والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة والحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تنتج عن الذبح العشوائي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خلفان محمد المحربي رئيس قسم المسالخ بإدارة الرفق بالحيوان بلدية مدينة أبوظبي.
5: مسالخ بلدية مدينة أبوظبي الأربعة جاهزة لاستقبال المضحيين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 6 الصبح لين الساعة 6 المساء، وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بممرات مظللة توفر بها مياه شرب مبردة وإنترنت مجاني لاستقبال الجمهور الكريم، وفي اهتمام خاص لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات فقط، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بنياس ومسلخ الوثب الآلي ومسلخ الشهامة الآلي لاستقبال الجمهور، كما تم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ لفحص الحيوانات قبل الذبح ثم فحص اللحوم بعد عملية الذبح للتأكد من صلاحيتها. أتاحت البلدية للجمهور طلب الذبائح بكل سهولة عبر تطبيق ذبيحتي وذبائح الجزيرة وذبائح الإمارات وحلال مزارعنا، يمكن من خلالها اختيار الأضحية والمكان الذي يتم التوصيل إليه.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائماً في أكثر.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. طورت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري، وذلك من خلال توظيف أساليب علمية وتقنية مرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي، في خطوة تعزز رشاقة المنظومة التشغيلية وتمكنها من الاستجابة الفعالة لمتغيرات الطلب المرتبطة بالمواسم والأعياد والمناسبات المختلفة بالإمارة. ويبدأ تطبيق الخطة التشغيلية للشبكة الموسمية الخاصة بموسم الصيف اعتبارا من يوليو المقبل. ارتفعت الإيرادات المالية للصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 1.22 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ختاما، أعلنت وزارة المالية الكورية اليوم عزمها تمديد برنامج خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية يوليو المقبل، وسط تزايد الضغوط التضخمية في أعقاب أحداث الشرق الأوسط. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. Extra
6: vibes. الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
8: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم حديقة المجرة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بعد إعادة تصميمها، والتي تجسد طابعا فنيا وثقافيا يعكس رؤية الإمارة في دعم الفنون وتعزيز المساحات الإبداعية والمجتمعية. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. اعتمد سموه المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، وتشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. وأضاف: واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا تمهيدا لقمة أنقرة المقبلة، قال روتي إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنون.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر،
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا.
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
5: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب اسبا والجولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية، من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو. كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقبية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 443 نزيلا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقبية في رأس الخيمة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، وتشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا تمهيدا لقمة أنقرة المقبلة، قال روتي إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية استراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد وبناء القدرات وتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية من خلال التعليم التنفيذي وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: كله منور كله انا عايز كله منور
1: اليوم منورين منورين
0: اه بالظبط كده. لا بس ده عشان التوك باك فانا يعني اه
1: يلا
0: كان سيري ده عشان بيبقى بس في ايكو.
1: انا مش عاوز اسكر عليك يا
0: بلوين. ايوه عايزين ايه؟ ايوه بس كده اهو هما الاثنين اللي جنب بعضهم. اخبارك ايه؟
1: ازيك ابو لويل؟
0: وائل وياسمين على العربيه 99. ازيكم يا شباب؟ يوم جديد معاكم في فري واي. هنكون انا وياسمين من الساعه 5 ولحد الساعه 8. طبعا طريقه التواصل معروفه عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الواتساب او الابلكيشن. امبارح عملنا كده ايه للي ما يعرفش يعني ولو اني اشك عملنا كده ايه ريل سريع خفيف فاني
1: خطير
0: 10 ثواني كده على ما اسم موجود على حسابنا على الانستجرام العربيه 99 اف ام. خشوا اتفرجوا عليه ده لو لسه ما اتفرجتوش وانتظروا المزيد والمزيد في الفتره اللي جايه. اخبارك ياسمين؟
1: والله يا بولوين.
0: واخبار المطار بما انك جايه منه تقريبا؟
1: لا انا جايه من المكتب. جايه من المكتب.
0: أوكي.
1: الوضع تمام الحمد لله. تومورو
0: ايوه
1: تومورو يعني بحب اشوف السوشيال ميديا تبعيتي.
0: ايوه
1: هبدا اجازتي. اجازه خطيره
0: اجازه.
1: والله
0: اجازتك من هناك؟
1: من هناك ومن هنا ومن كل حاجه
0: من كله. انت طالعه معايا يومين؟
1: انا لا شوف انا طالعه يومين وراح ارجع ان شاء الله.
0: امتى بقى ترجعي؟
1: هرجع بعد العيد ان شاء الله.
0: اوكي
1: ان شاء الله بعد العيد راح اكون هون.
0: اوكي اوكي انت راح حابه تفكريني ان انا مداوم في العيد. اوكي
1: حرام يا جماعه.
0: لا خلاص خلاص
1: يا جماعه بس
0: سيبيني اسبوع واحده.
1: لا لا لا
0: هو اسبوع العيد هدا فيه وبعدين نتكلم مع بعض.
1: انا قلت لك حبيت تحت لسان ابو الويل اليوم
0: نترو جليسرين دي عشان
1: بس يا جماعه اللي... ابو الويل داوم بالعيد فبدنا السبورت تبعكم مش تروحوا تعيدوا وتنسوا ابو الويل. ابو الويل معكم وهيحط لكم اغاني العيد.
0: لا وبعدين انا من 5 لـ 8 فالوقت ده بيبقى كله في العيد خارج.
1: والله هذا الوقت حلو.
0: يعني كله خارج رايح راجع
1: اكيد حيسمعوا
0: بتاع فكده يعني هنونس بعضينا. يبقى في جوائز حلوه خدوا بالكم في العيد.
1: يوم نحذرهم
0: عاملين عيدية حلوه في العيد احنا بس مش عايز اقولها دلوقتي.
1: بس تعال نحذرهم وين راح روح.
0: طيب جوه البلد ولا برا البلد؟
1: برا البلد.
0: برا البلد.
1: برا البلد. خلينا نشوف المستمعين شو افكارهم
0: وين
1: ممكن ياسمين تروح.
0: اوكي
1: شيء
0: لا ثاني بقى هقول لك على حاجه.
1: قول.
0: تعالي نلعبها
1: على المسابقه.
0: ايوه نلعبها مسابقه بقى ايه وهي دي النهارده اللي هتربحكوا الون نايت ستاي
1: يا جماعه يلي
0: تعرفوا
1: حيارة.
0: هي هتستاي فين هو ده اللي هيربحكوا الون نايت ستاي بس تفاصيل اكتر هنتكلم فيها في اللينك اللي جاي. يلا بينا يلا.

0: العربية 99 الموسيقى أولاً. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: أبو لويل.
1: أيوة.
0: في أحلى من الإجازة؟
1: لا طبعا.
0: وفي أحلى من شانغريلا؟
1: حاولي ما تطوليش في القصة كتير. يعني راه مشاعري
0: والله قلبي بيوجعني عليك أبو لويل.
1: يعني أنا قاعد معايد في الإجازة. صحيح صحيح برضو الحق يقال. عشان الواحد يقول لي واللي عليه.
0: أحكي ضميرك.
1: آه بنتعوض بعديها يا جماعة
0: طبعا.
1: يعني احنا هنا بصراحة مدلعنا يعني اللي هو ايه هتداوم في العيد
0: صح صح
1: علشان دي ظروف شغلك, ولكن بعد كده انت بتاخد الايام دي, فبصراحة fair enough يعني.
0: لا وبتاخد اجازة حلوة مرتبة يعني
1: مش هم نفس الايام يعني مثلا سي انا داومت والكل كان اجازة 4 ايام وهو ده اللي هيحصل يعني.
0: هم هيداوموا وانت هتاخد اجازة
1: بعدين بقى انا اخد اجازتي بعدين يعني. فاولا كل سنة وانتم طيبين, كل سنة وكل مستمعين العربية 99 عموما والفريوية خصوصا طيبين, وان شاء الله كده ايه عيد سعيد على الكل, وكلوا فتة بس بالراحة علشان ايه ما تكبس على بس اهم حاجة بقى دلوقتي تركزوا لي مع مين, مع ياسمين. ليه؟ عشان في وان نايت ستاي في شانغريلا دبي في انتظاركم. الوان نايت ستاي دي لشخصين مع فطار, قاعدين في غرفة, يا إما بقى إطلالتكم بحر يا إما إطلالتكم الأفق بتاع مدينة دبي, بالإضافة أن أنتوا كمان شايفين برج خليفة, فالإطلالة روعة, كمية كبيرة جدا من المطاعم موجودة هناك, كل ده هيكون في متناول إيديكم. ولكن تركزوا لي مع اللي هتقولوا ياسمين, لأن ياسمين مسافرة أجازة, فهي هتديكم شوية كلوز دلوقتي.
0: أكيد.
1: من الكلوز دي مفروض تحذروا ياسمين رايحة فين. وأول تسهيل إحنا إيه مش جوة البلد,
0: مش جوة البلد
1: إحنا بر.
0: أول شيء إحنا مش جوة البلد. ثاني شيء رايحة مكان هادي
1: هادي
0: ورايق
1: في بحر
0: سما زرقة وبحر أزرق وريلاكسيشن وممكن يكون مكان رائع للهانيمونرز وإنت تصحى وتنط في البحر.
1: أيوة.
0: وأكتر من كده كفاية.
1: حلو
0: خلص وائل. عيونك
1: في كابانز.
0: عيونك لمع
1: في كابانز.
0: في هيك شيء
1: في كابانز صح. والمية كده زرقاء كريستالية زرقاء.
0: اكزاكتلي تعرف هذا اللون التركواز. برافو عليك انا هتحب.
1: وقالت تريكي واز تريكي واز.
0: فأظن ما في أسهل من هيك. أوكي بعطوني إجاباتكم على 404 كرمال نشوف الكمبيوتر مين رح يختار الرابح لحتى يربح جائزة على شانغريلا هوتيل لشخصين مع فطار.
1: يلا بينا.

0: ابو الويل ابو الويل انا هاي. بتكلم لوحدي معلش جديده على الميكس.
1: لا لا عادي على فكره يا جماعه الاغاني النهارده على ذوق ياسمين لان بمنتهى البساطه ياسمين اللي على الميكس. فالنهارده الاستمتاع كله والاغاني الحلوه اللي انتوا بتسمعوها دي ذوقها.
0: واليوم حابه اعمل ما يطلبه الجمهور
1: النهارده
0: هدلعهم من النهارده هدلعني.
1: ده انت بتفتحي باب كبير خدي بالك يعني.
0: خلاص انا رح احاول قدر الامكان اني لبي طلباتهم. أيوة. فاي حدا حابب غنيه معينه رح ساعده
1: شريط كاسيت مش شريط كاسيت ايا كان احنا مع بعض. طيب صحيح انا حاسس ان انتوا بداتوا تنشغلوا وترسموا الصوره بتاعه المكان اللي رايحه ياسمين ولكن ده ما ينسكوش ان انتوا تشاركوا في البيج داي اوت يوم 23 مايو. كل المطلوب خطوه سهله وبسيطه قلناها كتير ولكن برضو نعيد ونقول لان في 7000 تذكرة لمدن الالعاب اللي موجودة في جزيرة ياس 1000 تذكرة لكل امارة. كل المطلوب تفتحوا الويب سايت بتاعنا اللي هو 99fm.ae هتلاقوا فيه بانر تكبسوا عليه يفتح لكم شوية بيانات تعبوها وتعملوا سبميت كده انتوا اشتركتوا في فري واي. كل يوم بنربح 6-2 كل ساعة فالاتنين الاولانيين في الساعة الاولانية هيكونوا معانا في اللينك اللي جاي. الله. فكثفوا وركزوا عشان اللي فاضل وقته قليل يلا بينا.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
3: هلا كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
4: لا عادي.
3: طيب كم الحساب؟
4: 68 درهم.
3: تفضل. 50 60 68.
4: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
3: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
4: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
3: حلو، خلينا نجرب
4: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
5: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة؟ حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
9: هردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
9: أنت حب
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: طيب اللينك ده بقى هنبدأ نوفي بالوعد، وأول اتنين رابحين معانا في مسابقة البيج داي اوت. زي ما قلت لكم كل ساعة هيكون فيه اتنين، كل ساعة هنعلن عن اسمين، التسجيل عن طريق 99fm.ae. أول اتنين معانا النهاردة نقول ألف مبروك لآدم جرار، أتمنى أكون قريت الاسم صح، وابتهال الجيار. ما شاء الله الاثنين على نفس الوزن، ادهم جرار وابتهال الجيار، مبروك يا شباب.
1: الف مبروك، اكيد بنتمنى لهم هيك يوم حلو يقضوه، اكيد
0: هينبسطوا يا زينة.
1: اكيد اكيد. يا مين
0: يا زينة؟
1: مين زينة؟ يا مين دي زينة؟

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: في يعني. أكيد أكيد. وعلى فكرة أسوأ حاجة الواحد يقول إفيه ويجرحه.
2: أنا أسف، سامحوني يا جماعة.
1: لا لا عادي عادي عادي.
2: معلش شوي
1: عشان
2: شوي.
1: اللي مش عارف يعرف برضه.
2: تعرفوا شو راح أعمل؟ أنا راح أعطي إفيات بالسوري. خلي يعيش شعوري.
1: لا بس خدي بالك، أنا كنت بتفرج كتير جدا على بصراحة. في حاجات كده مقتطفات. يعني مثلا إيه بنات أكريكوز. بحبه جدا المسلسل ده. مرايا لسه كنت هقولك بقى، مرايا ده تريد مارك اللي معايا بقى ايه طول السنين. يعني ياسر العظمه ده اسطوره.
2: انا لليوم بتعب،
1: ما بتزهقيش منه. يعني بصي هو ده زي مثلا في السعوديه كده طش مطاش
2: مثلا،
1: هو نفس الحدوته اللي هو مواسم، وكل موسم احلى من اللي قبله.
2: خطير.
1: في واحد تاني عشتار، بس ده كان دراما
2: طبعا. عمل عرفه كتير حلو، كتير حلو.
1: اسطوره
2: صراحه
1: عشتار ده كان اسطوره.
2: في مسلسل اسمه الندم يلي ما حضره.
1: قلتي لي عليه.
2: لا لا لا لا
1: يلي بس قلتي لي
2: هتموت.
1: جاب بتقول لي يعني هات جنبك يعني اشتري 4 كيلو مناديل جنبك عشان
2: لا لا لا خطير بصراحه. اللي ما تابع مسلسل الندم ما تابع شيء.
1: طب بطوله مين فكرينا؟
2: في كتير، في سلوم حداد، في باسم ياخور.
1: أوكي.
2: في ممثلين قوايا بس لا لا لا لا خطير. يعني انا ما بدي احرق المسلسل يعني.
1: وبحب جدا الممثل طبعا امل عرفه ده اساسي.
2: اكيد.
1: سما المصري، الناس اللي
2: أكيد.
1: هي بتوع زمان دول.
2: المصري، مها المصري دي مبيعة. اكيد لهم تحيه لهم كبيره.
1: مين تاني؟ خالد تاجر الله يرحمه.
2: الله يرحمه
1: خالد تاجر طبعا تاجر. ده اسطوره. في اللي هو كان في فتره كان جزء امل عرفه بس مش عارف ليه مش حاضرني الاسم.
2: عبد المنعم عمايري.
1: ايوه
2: عبد المنعم عمايري خطير.
1: ده ممثل يا جماعه اسطوري.
2: لا
1: بس
2: لا.
1: انا بقول ان هو لسه ما خدش حظه.
2: وبصراحه عباس النوري، عباس النوري خطير خطير.
1: يس
2: انا باي ذا واي في حلقه مسلسل عباس النوري بمسلسل ليس سرابا. كل ما بدي يعني بكون متضايقه حاسه حالي بدي ابكي بفتح الحلقه.
1: انت عامله زي اللي اللي بيبقى عايز يعيط فيشغل اغاني نكد ويقعد يعيط.
2: انا بحضر مسلسل، مش بحضر مسلسل، بحضر مقطع. يا ريت بحضر المسلسل. بدخل على الحلقه اللي عباس النوري بيموت فيها وكاريس بشار مراته وبتنهار كاريس بشار. انا خلص بس لما بدي ابكي وما عم تطلع معي البكوة عن جد بحط هاي الحلقة، مجرد ما اكون عم جهز احضرها اصلا بلش بكي
1: وتنكشي وخلاص خلصنا على كده.
2: دراما بقى دراما يعني.
1: لا وبعدين يا جماعه انتم ما تعرفوش حاجه كمان، ياسمين من عشاق الاغاني الدراميه في عربيتها. يعني تخش عربيتها تحس فيه كده ايه في فايبس. يعني عربيه ياسمين طبعا اللي فتن عليها مين؟
2: مين؟
1: ابو الريف.
2: يا الله يذكره بالخير.
1: بيقول لي كل ما اركب معاها الاقي في نكت في السكه. فالمهم ايه هي يعني اللي عرفته فعلا. منه ان انت بتحطي اغاني دراما كتير.
2: صح صح. انا دراما شوي انا على فكره. انا عن جد
1: هي الاغاني دي على فكره هي سيك من الهزار. الاغاني دي بيبقى فيها مشاعر حلوه لا يقدرها الا من يشعر بها.
2: والله بس مش اغاني جديده تفكر انه مثلا اغاني دراما جديده. لا الاغاني القديمه.
1: ايوه بقى يعني انت عندك دراما. بقى حاجات بقى القديمه بتاعت عمرو دياب وهاني شاكر
2: وكله كله الله يرحمه كمان. يعني كتير طبعا. في اغاني حلوه.
1: طب حط لنا غلطه بقى عشان
2: لو حبنا غلطه.
1: لا غلطة وندمان عليها يعني.
2: كمان هي
1: نسيانك صعب اكيد.
2: الله يا الله. تعرف انا صرت اسمع يعني انا اكيد بحبه للفنان فاضل هاني شاكر الله يرحمه. بس لما عن جد سمعت هيك خبر وفاته حسيت صرت اسمع اغاني اكثر.
1: كلنا تاثرنا جدا بالموضوع. ربنا يرحمه يحسن ايه كان عملاق كبير. طيب عموما كملوا تسجيل على 99fm.ae عشان المسابقه بتاعه البيج داي اوت، ونرجع ونتقابل في الساعة اللي جاية ومكملين وفري واي.
2: استنى استنى استنى.
1: ها؟
2: طول بالك.
1: يلا.
2: يا جماعة صح انتوا عم تعطوا اجوبة ناس صح ناس خطأ، بس انا رح اساعدكم هيك شوي. اوكي
1: اوكي.
2: انا رح اعطيهم يعني مثل ما بيقول تو
1: كلوز
2: تو كلوز. اوكي
1: اوكي. او تو اوبشنز للحال.
2: تو اوبشنز. اوكي
1: يلا.
2: انا رح كون يا بالسيشلز يا بالمالديف. يلا سيو
1: اختاروا بقى.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شيء.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: الصورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 نزيلا في دبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعود بن صقر القاسمي يأمر بالإفراج عن 443 نزيلا في رأس الخيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قرقاش: محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي اليوم بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو فرصة التغيير نحو الأفضل، إعلاء لقيمة التسامح وبما يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية مستقرة، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أهلهم وذويهم في مثل هذه المناسبات المباركة. هذا وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 443 نزيلا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتعكس هذه المكرمة السامية اهتمام سموه بهذه الفئة وحرصه على تمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة، انطلاقا من قيم العفو والتسامح الراسخة في مجتمع دولة الإمارات. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: اعتمدنا 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال. وتشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهرا وتغطي العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، التجارة، التعليم والخدمات الجمركية وغيرها. هذا وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: دبي برؤية محمد بن راشد رسخت على مدى عقود نموذجا متفردا في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، ونحن ملتزمون بنهجنا القائم على الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن قريبون من مجتمعنا وقطاع الأعمال، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا ويكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وقال معاليه: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. تصاعدت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بالتزامن مع ارتفاع حدة الاحتقان في الشارع الإيراني على سياسات طهران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات دخلت المراحل النهائية، وأن الخيارات المطروحة باتت تنحصر بين التوصل إلى اتفاق شامل أو اللجوء إلى عمل عسكري واسع، معربا عن أمله في عدم الوصول إلى الخيار الثاني. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. هذا وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يدرس القيام بزيارة إلى طهران ضمن جهود وساطة تهدف إلى إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران بعد أسابيع من الجمود السياسي والتصعيد المتبادل. بالعودة إلى الإمارات، حيث حثت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم على الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة لما لذلك من دور كبير في ضمان سلامة الأفراد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خلفان محمد المحيربي رئيس قسم المسالخ بإدارة الرفق بالحيوان بلدية مدينة أبوظبي.
5: مسالخ بلدية مدينة أبوظبي الأربعة جاهزة لاستقبال المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 6 الصبح إلى الساعة 6 المساء، وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بممرات مظللة تتوفر بها مياه شرب مبردة وإنترنت مجاني لاستقبال الجمهور الكريم، وفي اهتمام خاص لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات فقط، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بنياس ومسلخ الوثبة الآلي ومسلخ الشهامة الآلي لاستقبال الجمهور، كما تم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ لفحص الحيوانات قبل الذبح ثم فحص اللحوم بعد عملية الذبح للتأكد من صلاحيتها. أتاحت البلدية الجمهور طلب الذبائح بكل سهولة عبر تطبيق ذبيحتي وذبائح الجزيرة وذبائح الإمارات وحلال مزارعنا، يمكن من خلالها اختيار الأضحية والمكان الذي يتم التوصيل إليه.
4: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: أبو لويل.
1: أيوة.
0: سؤال فني.
1: تفضلي يا فندم.
0: لو أنت مدير شركة وأجل عندك موظف قال لك أنا حابب أخذ إجازة قبل العيد وتستمر معي للعيد وبرجع بعد العيد، أوكي؟
2: أجازة؟ يعني إيه أجازة؟ عارف المقطع ده؟
0: عن جد
2: أنا بتعالج وأنا موجود في المكان.
0: نحن نسيت موضوع الإجازة. يعني هذا الموظف مثلا صار معه شيء إمرجنسي بتغيير مثلا الطيران أو شيء، فهو اضطر يغير بموعد رحلته. فمثلا لتسي أنه حيبدأ إجازته قبل بيوم مثلا من الإجازة المفروضة عليه أو من إجازة العيد.
1: أوكي.
0: صار تغييرات بسيطة.
1: أي.
0: كيف أنت ممكن تتقبل هاي؟ هل ممكن أنت ترفض أو هو لازم يعطيك خبر قبل بوقت أو
2: أنت تعرفي عني كده؟
0: يعني
2: أنت تعرفي عني كده؟ أنا قلبي رهيف. لا يعني طبعا هحاول أساعده، بالذات لو هو موظف متعاون. يعني خدي بالك دايما برضو قرارات المدير بترجع لسلوك الموظف.
0: صحيح.
2: يعني لو هو موظف متعاون لطيف ظريف فليكسبل بتاع، لازم الواحد يكون فليكسبل معاه، والعكس صحيح.
0: طيب بتحس انه ممكن احيانا؟
2: بس انا هوافق بصراحة.
0: للأسف طبعا مش الكل، بعض المدراء بيميزوا موظف عن موظف. يعني لا تسي هذا الموظف طلبه مقبول وبدون اي تفكير وجوهد، وفي موظف تاني ممكن يضل يزله مرة ومرتين وعشرة وممكن بالاخير يرفض. او ممكن لو وافق هيطلعها من عيونه لما يرجع.
2: دي حقيقة. اللي هو ايه، خدت اجازة تعالى لي بقى.
0: صراحة هذا الموضوع صار مع واحدة رفيقتي تشتغل، وفعلا هي طلبت إجازة إمرجنسي من المدير قبل ما تسافر، مهم كان عندها تغييرات وهيك،
2: وهي من النوع المضطهد.
0: لا وحرامية فعلا فعلا هي موظفة شاطرة وبتحب شغلها وقلبها على الشغل كل شيء. وهي سبحان الله من فترة كانت عم تقولي إنه عم حس في تفرقة من المدير، عم حس. فلما وصلت لهالمرحلة فقال لا الغي رحلتك، ما في داعي تسافري.
2: أوبا.
0: هي انه عفوا انه انا حكب كل الفلوس، بس لان صار في اضطراريا، مش انه هذا
2: مش بمزاجي يعني التغيير.
0: هي بالاخير اصرت وقالت له انا اسفه ما رح اخسر كل المصاري، وحتى لو بدها تكبر القصه للاتش ار.
2: هوبا هنا.
0: هو لما سمع اتش ار بتراجع بتراجع
2: طب نتفاهم. طيب انت الواحد ما يفضفضش معاك الكلمتين يعني.
0: انا حابة اسال المستمعين،
2: يلا
0: لو انتو مكان المدير شو بتعملوا؟ وهل حصل معكم مواقف مشابهه؟ لان باللينك اللي جاي عن شو رح نحكي يا ابو لويل؟
2: عن ايه؟
0: عن ايه؟
2: العصفورة؟
0: يعني العصفورة هتسافر فين؟
2: العصفورة هتسافر فين ده حاجة تانية، بس عصفورة المدير برضو. ما خدي بالك بيبقى فيه مميزات لعصفورة المدير.
0: لا عصفورة المدير انا يعني بقيت اسقيها، بقيت اجيب لها مية.
2: تعالى شربك تعالى.
0: احيانا بتعطش بتتعب من جيب لها مية شوي.
2: رايحة جاية برضو،
0: عم بتعب كتير،
2: تنقل الاخبار من اليمين والشمال وبتتكلم كتير.
0: المشكلة مفاكريننا هبلان، هي المشكلة.
2: ما هو ده المشكلة والله العظيم، كلنا عارفين انك عصفورة. والله العظيم ريشك في كل حته.
0: اقسم بالله
2: مخلفات ريشك في كل مكان. بس يعني هي عامله نفسها رقمه بقى
0: تماما،
2: اللي هو ايه محدش هرشته،
0: انه انا الشاطره. انا الشاطره.
2: لا اصل ما هوش صدفه لما بعد ما طلعتي من عند المدير ان محمد اترفض
0: مثلا،
2: وان منى اتجازت.
0: صحيح.
2: واخده بالك؟ وان في واحد في الانعاش يعني. لا مش صدفه كل ده.
0: مش مقبول. فخبروني على 404. حصل معكم هيك؟ هل انتم طلبتوا شي مره امرجنسي ليف والمدير كيف تصرف معكم؟ خبروني السلبيات والايجابيات.
2: شفتي يسرى؟ تقول لك انا مديري هو اللي جه سالني اذا كنت حابة اخد يوم الاثنين اجازه.
0: الله الله الجمال ده، الجمال ده.
2: عندكم شواغر؟ طيب.
0: لا والله احنا هون عن جد الاداره الله يعطيهم الف عافيه عن جد متساهلين لابعد الحدود بموضوع الاجازات.
2: بصراحه.
0: وانا اكبر دليل اني بكره فجاه قررت غير
2: يعني لسه جاي بتقول بسم الله. طب سلام عليكم.
0: يعني لسه ما طلعت وقت لهم، عفوا صار عندي تغيير. anyway، وفي عليا بتقول ده الواحد عدى عليه شوية مدير ومديرين يعني حاجة لوز. أوكي.
2: شوية مديرين لوز.
0: لوز. فخلينا نشوف آراء المستمعين، لأن بعدين حنحكي أكتر عن العصافير.
2: يلا وفي اللينك اللي جاي إعلان اسم الرابح اللي هيفوز معنا بوان نايت ستاي في شانغريلا دبي. ابعتوا واختاروا، هي هتسافر فين ياسمين؟ سيشيلز ولا مالديف؟ يلا
0: يلا
2: تاني عشان شلت ال... اوبا حبيبي ولا على بالك.

0: لا العالم تحمسوا كتير على موضوع عصافير الشركات اللي يجوا لعنا.
1: عصافير الكناريا.
0: عن جد لا لا لا يعني بصراحة في قصص كتير
1: ده بيجي بلت إن مع كل شركة جماعة, فده عادي يعني, يعني أهم حاجة بس نعرف إزاي نتعامل معاه.
0: في حدا باعت عصفورة الشركة أسرع من الإيميل الرسمي.
1: طبعا.
0: فعلا
1: طبعا.
0: فعلا يا
1: أسرع. بصي ظهور العصافير اللي بتتغذى على المعلومات الخاصة بالموظفين, العصافير دي لو شاطرة تقولي لي ايه سبب ظهورها في الشركة.
0: والله
1: لو شاطرة.
0: هلأ هي بتفكر حالها شاطرة يعني. انا رح اشرح لك, هي بتفكر حالها شاطرة.
1: لا هي بتظهر ليه في الشركة لما بيكون في شرط واحد انا بعتقده رأي الشخص يعني. لما بيتحقق الشرط ده بتلاقي فيه عصفورة في المكان.
0: انا رايي يعني حسب رايي الشخصي انه قلة ثقة بالنفس.
1: من مين؟
0: من العصفورة.
1: لا
0: من مين؟
1: من مين؟ مدير ضعيف.
0: صح.
1: بس
0: لان سمح لها
1: تكون لان عصفورة. انت صح. لو انت شايف ان انت مدير وفعلا على قد الكرسي اللي انت قاعد عليه مش هتحتاج عصافير.
0: الله عليك. لا لا هي بدها
1: بس
0: لا لا لا
1: نقطة انتهى. حضرتك هنا علشان انت مدير.
0: صح.
1: عايز عصفورة يبقى انت مش
0: صح
1: مدير.
0: صح صح انت جوابك صح.
1: لان حبيت. كمان بتلاقي اصل هي سلسلة, خدي بالك سلسلة في ايه بقى, بتلاقيه ماشي المدير ده بسياسة اللي هو ايه, فرق تسد, خلي كل مش طايق بعضه, كل متربص لبعضه وكل بيتكلم على بعضه, فتلاقي ان ايه مفيش اتفاق على حاجة, لان لو اتفقوا هتفقوا عليه, فبيبقى هو برضو عنده مشاكل ان هو حاسس بخطر وحاسس ان هو مش مالي مكانه.
0: دايما انا بقول التيم ليدر الصح هو اللي بيعرف يمشي المركب صح. صراحة ما تكون مدير كون تيم ليدر, لان التيم كله حيمشي صح.
1: انا في مرة انا يعني بسرعة كده هحكي الحكاية دي. في فترة من الفترات من حياتي كنت ماسك ستورز معينة في مصر يعني.
0: اوكي
1: الستورز دي حاجات براند معروف عالمي بتاع كاندي وحاجات زي كده. المهم يعني فكان في ستاف وانا كنت المدير. فبدأ واحد بقى ايه عايز يعمل العصفورة بتاعي.
0: الله.
1: فبدأ رايح جاي عليا بقى مستر وائل مستر وائل مستر وائل مستر وائل احمد النهاردة ملبس اليونيفورم. مستر وائل ايمان النهاردة جت باليونيفورم بس مش نضيف.
0: دمروها.
1: مستر وائل فانا عمال اقول له طيب طيب طيب عمال بكبر منه. وبعدين
0: بزعل انا هيك.
1: بعدين جيت قلت له بص هقولك على حاجة, عايز تبقى حبيبي ما فاهمه انا قريه, عايز تبقى حبيبي ابقى حبيبي بشغلك. الشويتين دول انا مش عايزه, انا ليا عينين بتشوف وبق بيتكلم ورجلين بتمشي.
0: صح.
1: مش محتاج حد يساعدني اول معجز.
0: بس برافو عليك. لان بصراحه انت بهي الطريقه انت عم بتمشي المركب صح.
1: لا وقلت له
0: يصير حكي بالشغل.
1: بالظبط. قلت له حاجه تانية, قلت له لو سمعت شكوى منك تاني عن حد من زمايلك هخصم لك انت.
0: الله عليك الله عليك.
1: والله بجد قلت له بجد عايز تبقى حبيبي ابقى حبيبي بشغلك. تيجي تفتن لي وتقول لي وبتاع مش سكتي خالص مع نفسك.
0: صح. كل المدراء اللي عم يسمعوا هالقصة من وائل بليز اعملوا مثل وائل, كونوا مثل وائل.
1: ربنا يخليك يا رب.
0: الله
1: ربنا. كنت عايزة تقولي حاجة.
0: عاوزة اقول حاجة. عاوزة اقول لك ان انا هقول لك انا هسافر فين.
1: قولي لي وقولي للناس عشان كلنا نعرف.
0: طيب يا جماعة احنا كنا عم نحكي سؤال المسابقة
1: جبت الشانجريلا.
0: جبت كل شيء كل شيء جاهز.
1: ولو انك واخدة تايم مش
0: كل حاجة. ما في داعي يعني. لمسابقة شانجريلا ل two couples او friends او sisters اللي هو مع فطار. حتكون الجائزة من نصيب.
1: أيوة.
0: من نصيب مين؟
1: اختار انت ياسمين. يلا
0: الكمبيوتر حيختار. وبدنا نقول الف الف مبروك لسالي ابراهيم.
1: مبروك يا سالي.
0: الف مبروك يا سالي. سالي ابراهيم جاوبت الجواب الصح. صحيح انا رايحة المالديف.
1: مالديف يلا
0: تتهني يا رب. وحتشوف السوشيال ميديا عندي. رح صور كل شيء ورح يكون بشي حلوة. على فكرة انا بخاف من الغوص وهالقصص, فانا رايحة اتفرج على البحر مش رايحة.
1: لا عادي بس خليكي في اللي هو
0: انا
1: يعني
0: خليني في المسبح
1: جنب البيتش.
0: انا المسبح.
1: انت بتخافي من المية.
0: انا عندي فوبيا القروش. انا بخاف من يعني انا مفهمه اولادي بس اهلي ما كثير هن بيردوا علي انه مجرد ما تنزلوا على البحر حياكلكم القرش.
1: لا لا لا مش للدرجه دي.
0: انا عندي فوبيا.
1: خدي بالك من حاجه يعني عشان انا احقاقا للحق لازم اقول لك عليها بصراحه. انا عشان رحت مره بالليل بالليل ما تستغربيش, عارفه شويه المايه الصغيرين دول اللي هم بيبقوا عند البيتش يعني عند الشط كده اللي هو يا دوب تبلي رجلك دي. بتلاقي في قروش صغيره بتسبح.
0: نعم
1: عادي عادي جدا.
0: انا اصلا في النهار
1: فبالليل ما تروح يعني
0: انا بالنهار يا دوب يعني بدك يعني اروح بالليل
1: يعني بالليل تكير يعني لكن الصبح لا في الدنيا في الامان
0: لا لا خلاص
1: القروش بتبقى جوه بتتغدى مش فاضي
0: خليهم مشغولين
1: وبعدين يا ياسمين يعني القروش يعني هتبقى عايزه حاجه تاكلها هتعمل بيك ايه
0: يا جماعه بريك ونرجع لكم بريك لان في حد هياكل وائل دلوقتي

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها اذا دخل الرمل في نعالها.
2: انزين ليش ما تتعامل مع دبي الاسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الاسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك او فتح حساب لتحويل الراتب او التحويل بالعملات الاجنبية والانضمام الى مئات الرابحين. بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/gold.
3: انا محتاجة ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
4: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد ايه؟
4: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
4: اه طبعا احسن بكتير. هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس؟
4: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية او حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
4: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
7: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
8: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
9: روحي نسمع عند الحبايب.
8: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
9: خلي الهوى بأحلى عيون عيون.
8: والنجم زياد برجي.
10: اسمحوا إذا بتسمحوا.
8: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر، يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي، من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: ابو الويل يا ابو الويل
1: صابر وراضي
0: صابر وراضي بقى شوف
1: هلا تحس الاغنيه دي من الاغاني ما دي حلاوه الوصوف ان هو بيوصف اللي جوه كل واحد
0: مبدع
1: بمنتهى البساطه
0: فعلا
1: مين فينا مش حاسس انه صابر وراضي على حاجه معينه
0: صابر وراضي
1: على حاجات كتير
0: لسه بس شوف هلا الخبر اللي راح احكيه
1: على العصفوره صابر وراضي برضه
0: يعني فيما يخص العصافير بس لا موضوع اخر فيما يخص الموظفين بالمكاتب صار في يعني تعيين موظف جديد باليابان
1: اوكي
0: يعني بوزيشن جديده اخترعوها اللي هي سي اتش او
1: سي ايه يا فندم
0: سي اتش
1: هيتش
0: يعني
1: انا قلت انا سمعت غلط
0: لا هيتش لا
1: هيتش
0: يعني اتش سي. يعني اش اوكي سي اتش او
1: سي
0: اتش او
1: سي اتش او
0: شو بتتخيل تكون ال يعني شو المسمى الوظيفي اوكي هي سي اتش او شو بتتخيل المسمى الوظيفي
1: سي اتش طيب هو او اوفيسر
0: اوكي
1: صح سي
0: هيتش
1: اوكي لا مش عارف
0: طيب هو خد المنديل عشان تبكي
1: اهو
0: اوكي هو شيف هابينس اوفيسر
1: هابينس
0: هابينس
1: مسؤول عن السعاده
0: مسؤول عن سعادتك
1: بتاعت الموظفين
0: سعاده الموظفين
1: الله.
0: تخيل انه هو قرر بالشركه ياخذوا اجازه للموظفين اجازه حزن تخيل مش حزن
1: لا
0: مش
1: يعني انا اقدم على أجازة حزن في السيستم
0: مش موضوع حزن انك مثلا لا سمح الله حدا صار له عندك شيء بالعيله
1: انا لا يعني انا متضايق النهارده مش في المود
0: تخيل عمل بالسيستم في شيء اسمه اجازه حزن اذا انت بتتابع مثلا لتسي مسلسل معين سيريز معين انت بتتابعه على يوتيوب اللي هو على نتفليكس وهذا الشيء عمل لك شويه اكتئاب اوكي فانت كرمال تطلع من الحاله ما تطلع مثلا من المسلسل دايركت على الدوام كمان نفسيتك مهمه يا اخي اوكي فانت بتحط شو المسلسل اللي حضرته وشو اللي اثر فيك ممكن هذا الشيء اثر على حياتك الشخصيه كمان نفسيا ذكرك بشيء معين فانت بتقدم على الاجازه هي يوم واحد فيك تاخذها وفعلا صار بعض الشركات باليابان حبوا هاي التجربه وصاروا يعملوا هاي البوزيشن اللي هي شيف هابينس اوفيسر ببعض الشركات باليابان لك ان تتخيل
1: طيب حابه تقولي اي اضافه تفكرني ان انا مداوم في العيد يعني
0: انا اسفه
1: بصي انت النهارده جايه وبتتكي على الجرح في كل لينك
0: وخلاص على فكره هلا راح اغنيه قديمه
1: طب على فكره بقى انا هقول لك على حاجه انا هطلب اجازه واحط ان سبب حزني هو الخبر ده تحديدا
0: طيب ياسمين يلا يلا

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. أي إمارة تمثلون؟ استمعوا إلينا للحصول على فرصة للفوز.
1: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر، في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيلة.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: انت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
3: هيدا أحلى شي، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
4: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
5: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.

افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae.

فوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: زي ما احنا قلنا كل ساعة هيكون في اثنين رابحين من البيج داي اوت. بنشكر جدا طبعا كل الناس اللي بتشارك ولسه عايزينكم تشاركوا اكتر واكتر. احنا في الحكاية دي طماعين الصراحة ما بنقولش لا. دلوقتي نعلن الرابح رقم 3 والرابح رقم 4 معانا اللي انضموا للبيج داي اوت يوم 23 مايو. نقول الف مبروك لأحمد الكردي وريم زعيتر.
1: الف مبروك
0: يا شباب. يلا لسه في اتنين كمان النهارده هيكونوا معانا في الساعه اللي جايه من فري واي.

0: بودكاست.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى أمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك أكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.
4: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات،
5: عطلة على البحر في...
4: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
5: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، حيث ضمت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة مما صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. عبرت حكومات غربية اليوم عن غضبها بعد أن نشر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن يافير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، فيما قال إثنان منهم لاحقا إنه ما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت بدا فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة أمريكية بشأن ضربات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة. ختاما ذكر مسؤولو الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت فتى عمره 13 عاما في شمال القطاع اليوم، في حين أبلغ سكان عن تجديد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن الهجمات. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية
1: الموسيقى أولا
2: يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا
1: العربية 99
2: أنا كل

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99.

0: ابو لويل.
1: ايوه
0: ازيك يا ابو لويل؟
1: انا تمام الحمد لله. اخبارك انت؟ بقالي كتير ما شفتكيش.
0: والله انا هنا بين الايام
1: الساعه اللي فاتت ما شفتك.
0: ابو لويل
1: ايوه
0: كيفك مع الحفلات؟
1: الحفلات والله كنت لسه الويك اند اللي فات مقدم حفله في سبيس 42.
0: الله
1: تمام في ابو ظبي للفنان الكبير والرومانسي والحساس تامر عاشور.
0: الله
1: صراحه كانت الحفله ابداع ابداع. تامر طبعا بدع والجمهور كان رائع جدا والمكان حلو قوي هناك بصراحه.
0: صراحه بتصدق عبالي كان احضرها.
1: آه.
0: بس أيوة. هذا لا يمنع
1: ايوه
0: انه مع ارينا 42 رح يكون في حفلات
1: سبيس 42
0: اكيد مع ارينا سبيس 42 يوم أيوة. 30 مايو 2026 في امسيه رائعه. الجمهور رح يكون على ليلة مليئة بالإحساس والحنين والأغاني يلي الجمهور تربى عليها واللي بيعرفها.
1: هيتسلطنوا.
0: الله عليك.
1: هيتسلطنوا
0: مع مين؟ مع سلطان,
1: مع سلطان
0: الطرب. مع سلطان الطرب
1: أكيد.
0: أوكي حكيت حنرجع نسمع الأغاني الحلوة تعودنا عليها والهوى سلطان وخسرت كل الناس علشانه وكلام الناس لا بيقدم
1: ولا يأخر
0: ولا يأخر ترررم.
1: إيه وأكيد أكتر أغنية أنت بتحبيها لجورج وسوف؟
0: كلام الناس لا بيقدم
1: كلام
0: ولا
1: الناس.
0: فعلا
1: كثير
0: بحبها.
1: انا بحب قوي روحي يا نسمه.
0: يا هي هي هي او ماي جاد. لا سامحني
1: نرجع
0: اسال السؤال. ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ روحي يا
1: ايه اكتر
0: نسمة.
1: روحي يا نسمه عند الحبايب يا خراب. الاغنيه دي حلوه قوي
0: رائعه.
1: وفي برضو اللي هي اكيد برضو طبعا اكيد كلام الناس من احلى ما غنى. خسرت كل الناس علشان وبرضو بحبها جدا
0: فعلا.
1: وفي اللي هو
0: الهوى سلطان.
1: الهوى سلطان طبعا حلوك. بس لا استنى هجمعها دلوقتي. كملي انت المنشن انا هفتكرها.
0: ايه وائل يعني في مستمعين.
1: لا اللي هو يعني مش عارف هي اسمها بس اللي طاير مني.
0: طب غنيها
1: غنيها
0: اسمعوا يا
1: جماعه. لا استنى ما انا بفكر بفتكر الكلام والله طارت من دماغي تصدقي.
0: طيب خلاص رح
1: كان في مرة كان في برنامج
0: ايه؟
1: وكان البرنامج كان فيه هو وجواد العلي
0: اوكي
1: وراغب علامة اوكي
0: هذا
1: تقريبا وغنوها مع بعض. كانت الاغنية اللي هو وانه غيري خد مكاني
0: وانه قلبك مش عشاني. بصراحة عشتها وحلوة بس غني لنا.
1: تحفة تحفة تحفة الأغنية. لا ما هي دي اللي أنا فاكرها دلوقتي.
0: طيب خلاص بس أنا ما خبرتك مين رح يكون مع سلطان الطرب.
1: أها.
0: رح يشاركوا بهاي الأمسية الرائعة الفنان زياد برجي اللي أكيد كمان الأغاني اللي بنعرفه مثل شو حلو حبيبي شو.
1: بصي جيلين مختلفين ولكن كل واحد ليه السلطنة بتاعته.
0: واثنين عندهم إحساس
1: صح.
0: رائع بصراحة. أنا كتير بحب زياد برجي وكتير بحب السلطان الطرب جورج وسوف.
1: ده الأستاذ ده الكبير.
0: ومن أحلى كمان أغاني زياد برجي وبتطير وأنا وياك وهيدي حبيبة قلبي. أظن اليوم المستمعين حيطفوا الراديو.
1: هي مصممة تغني.
0: مصرة أغني. أوكي فالليلة حتكون بين طرب ورومانسية وأحساس وأجواء في سبيس 42 أرينا يوم 30 مايو. كونوا جاهزين
1: ان شاء الله. الحفله اكيد هتكون مميزه جدا والحفله اكيد من تنظيم مومنتس ايفنتس والراعي الاعلامي العربيه 99.
0: فكره انا رايحه.
1: رايحه؟
0: اه
1: لا ده ثواني على فكره يا جماعه عشان تبقوا عارفين يعني احنا ساعات ساعات بنظبط حاجات تحت الهواء مع بعض ولكن دي فعلا ده خبر فجائي بالنسبه لي. انت رايحه وما انا ما اعرفش.
0: طب اقول لك سر اهم.
1: انا
0: هقدم الحفله.
1: لا والله يا جماعة ما أعرف.
0: والله على فكرة.
1: والله ما أعرف.
0: وائل ما بيعرف على فكرة. هلا عارف معكم.
1: أنا بتحزر. اللي أنت هتقدم الحفلة؟
0: أنا اللي هقدم الحفلة. فأنا I'm so excited.
1: لا وأنا داخل بقول لها إيه ياسمين قولي المنشن بتاع الحفلة كده فكر الناس بالحفلة وبتاع.
0: لا لا لا.
1: تقولي حفلة مين؟ قلت لها حفلة جورجيا. أوكي أوكي وأنتي تقدرك مخبية.
0: صراحة والله حبيت أفاجئك على الهواء مع المستمعين. كنت حابة أشوف ردة فعلك بس والله يعني thank you for your support.
1: لا والله بجد ده إحنا نروح عشان خاطر ياس.
0: لك الله عليك.
1: يا سلام.
0: الله عليك
1: يا سلام. طيب عايز بس أقول حاجة قبل ما نطلع فاصل عشان هنرجع نتكلم على خبر حلو قوي ومهم قوي لكل الناس اللي بتستعمل من السوشيال ميديا.
0: اوكي
1: في كذا حاجه جات لي النهارده على الاس ام اس واكتر من رساله بس كلهم نفس الموضوع يعني اللي هو ايه الناس بتسال على موضوع الجوائز سواء البيج داي اوت او غيرها من المسابقات. عايزين بس نوضح حاجه مهمه. اللي ما وصلوش مكالمه او تواصل مننا عن جائزه معينه هو كسبها سواء في برنامجي أو برنامج غيري في نفس اليوم ده عادي، تاني يوم برضو عادي، تالت يوم والله عادي، رابع يوم وحياة ولادي. بص يا جماعة، ادوا من 5 لـ7 أيام عمل حد يتواصل معكم في خلال كده، ما تقلقوش. بعد الـ7 أيام عمل نتابع مع بعض، ما عندناش مشكلة.
0: صحيح.
1: فما تقلقوش يعني.
0: وبهالمناسبة حابة اقول لك
1: أيوة،
0: اجت الصيفية

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون، استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالاضافة الى باقات اماراتي فريدم، اصبح اختيارك لما يناسبك اكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الان واعطي الاولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والاحكام. E&, دايما في أكثر.
2: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي، المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: أنا حطيت لهم أغاني السيارة في الإذاعة.
1: أنت عملتي كده الواجب وزيادة الصراحة, عداك العيب وأزح. بس ما يخفاش علينا كلنا إن الموضوع عمل قلق صراحة. هو التحديثات حلوة, إنك تعمل تحديث أبديت علشان موضوع إنك تعمل خدمات أحلى وأكتر للمستخدمين, ده شيء حلو. بس التعديل ده بصراحة أنا ما حبيتوش, وبصراحة حبيت أخفيه وعمل مشاكل عند ناس
0: لا
1: كتير.
0: لا أنا حبيت والله مهضوم,
1: ما مش عارف أصلا نسبة الخطأ فيه كبيرة. أنت عارفة أنا بتكلم على إيه؟
0: عارفة.
1: على موضوع الإنستجرام, الصورة اللي هي ولا تبقى عندك فرصة تراجعي ولا فلتر ولا تبعتي لمين. فطبعا في ناس يعني بعتت صور بالغلط لناس بالغلط.
0: لا
1: كتير
0: في ناس صوروا,
1: وفي ناس بقى يعني يعني صور اللي هو اصلا مش مقصود ان انا اصور, لان هي كبسه واحده وبتروح
0: ومش بترجع
1: وخلاص.
0: بس على فكره بدي احكي شيء ممكن اضيف على الموضوع.
1: تفضلي.
0: انا اكتشفت طريقه بتمحي الصوره.
1: بتمحي الصوره؟
0: اللي بتروح ممكن نلغيها ونمحيها
1: بجد
0: والله. شوف حوريك دلوقتي. حوريك. شوف فتحنا الانستغرام. اوكي منروح يلا. كأنك رايح على المسجز. ليتس سي انا هدول صور العالم اللي عم شوفهم. اوكي فوق الصور بتلاقي فيه هيك مربع, فيه اربع دويرات, اربع مربعات صغار جنب الكاميرا. جنب صورة الكاميرا.
1: حلو.
0: بنكبس عليه بيورجيني انا شو مصورة اليوم.
1: ماشي.
0: فحتى مش اليوم, حتى من قبل. شوف انا شو مصورة مبارح. اوكي ليتس سي انا بدي امحي هاي.
1: بتمحيهم من عندك بس مش بتمحيهم للي ببعت له.
0: لا
1: اللي ببعت له باي باي.
0: لا لا لا هلا هي اذا انا محيتها لتسي انا مصورتها اليوم اوكي ومحيتها مش حيشوفوها خلاص.
1: متاكده
0: مليون بالمية.
1: مش بس بتتمحي من عندك انت, لكن هو اللي شافها شافها.
0: اتاكدت مع رفقاتي هنيك.
1: اتاكدت شاكة عندك.
0: انا بصراحة بالصدفة اكتشفت هاي الميزة, فجربت قلت لرفقتي خليني اشوف رح صور
1: حلو
0: وامحي خلينا نشوف اذا حتشوفيها.
1: طيب الباب اللي يجيلك منه الريح بقى انا هسده خالص. واخد بالك بدل ما افرضي شافوها قبل ما انا اقول لهم يعني بلدت شافوها او اخش ان انا امحيها. فاللي هيحصل دلوقتي هنرغي.
0: لا لا بدي احكي لك. طيب يلا كمل. لا والله تقول
1: والله لا يلا.
0: انه هو طالع يعني الاشياء بصراحه اللي تافهه جواتي. انا بحكي عن حالي يعني صرنا مصور اي شيء ومن دون فلتر. نو فلتر فعلا نو فلتر.
1: اللي هو على طول كده حاجه عفويه.
0: العالم مثلا بيصوروا الباب المكتب اللابتوب
1: على السيارة. غير العاده بالذات مع البنات. البنت لازم تصور 40 صوره عشان تنزل صوره.
0: اقول لك الصراحه والله انا عم شوف الشباب عم بينزلوا اكتر.
1: لا
0: مش عم دافع عن البنات بس قسما بالله والله انا عم شوف.
1: بس انت يعني تحبوا تبقوا
0: صور لي
1: البوز صورة. ده لا البوز ده لا البوز ده
0: طالع على السيارة وهو عم بيحط رجله بالسيارة.
1: لا انا بتكلم فكرة ان احنا بناخد كذا صورة بكذا كادر عشان ننقي الافضل.
0: لا
1: يعني
0: هم عم بينزلوا يعني.
1: لا مش بتكلم على الكوانتيتي, بتكلم على الكواليتي. ان انتوا عشان ترضوا عن صورة انها تنزل. حللي
0: بس هلأ معنا حد. هلا يعني حنحب الصوره وحتنزل
1: وهتتباعت.
0: فانا عم صور.
1: فاللي عامل له قلق البوكس اللي على جنب ده اللي فيه موضوع الصور ده عامل له قلق, خايف ياخد لقطه ملهاش لازمه او حاجه او يبقى في مشاكل. هقول لكم على طريقه تقفلوا بيها الاوبشن ده خالص كانه ما نزلش. هنخش على الثلاث شروط اللي هم الثلاث شرطات اللي هم في الهوم بيج بتاعتنا. نكبس عليهم. هننزل تحت هنلاقي فيه اوبشن اسمه كونتنت بريفرنسز.
0: أوكي.
1: تمام. Content Preferences. بعدين هننزل تحت برضو هنلاقوا فيه Hide in Inbox. Hide in Inbox.
0: أنا عم بمشي معك خطوة بخطوة.
1: طب يلا اكبسي الأول على الإيه الثلاث شرط اللي فوق.
0: تمام.
1: نزلتي تحت هتلاقي فيه Content.
0: أوكي.
1: Preferences.
0: أوكي.
1: كبستي عليه. اللوب بس عشان الحياة.
0: معلش انا مركزة في الموبايل.
1: لا عادي. اوكي
0: اوكي.
1: طيب هتنزلي بقى لغاية ما تلاقي فيه اوبشن كده مش متفعل هتفعليه اسمه hide.
0: تمام.
1: instance in inbox.
0: تمام انا معك خطوة
1: بس.
0: خطوة الله
1: فعلي. بس انتهى الموضوع. اختفت الميزة. عايزين نرجعها تاني بنرجعها.
0: الله علي.
1: خلاص. فالثلاث شرطات content
0: وثلاث صفقات
1: preferences وبعدين يا عيني وبعدين ننزل على الهايد instance in inbox ونفعل الخيار. عايزين نرجع الاوبشن تاني بنقفل الخيار.
0: انا شكرا. كنت مفكرة الموضوع كتير صعب. شفت هيك اشياء على السوشيال ميديا انه عم بيعلموا كيف بس حسيت الموضوع معقد.
1: لا
0: بخليه اسهل.
1: شفتي حسيتي بحاجة؟ تعالي ومتلات خضي الاشعة
0: انت يعني
1: شكت ابر. طيب في اللينك اللي جاي يعني شدوا حيلكم بقى الفتره دي تمام عشان ايه اخر اتنين معانا النهارده هيتم اعلانهم في اللينك اللي جاي اللي هينضموا لينا في البيج داي اوت ان شاء الله في جزيره ياس يوم 23 مايو واعلانهم النهارده بصراحه بما ان هي يعني ايه طالعه هتعيد وهتسيبنا اليومين الجايين وبعدين ترجع تاني فاعلانهم عند ياسمين
0: نعيون
1: يلا شدوا الهمه

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يا الله. غير شي الأغاني الرومانسية، أنا مصرة ألف وأدور.
1: هي طلعت من مود الحمد لله الحزن
0: وجينا على الرومانسية.
1: دخل الرومانسية حلوة، شغال
0: بصراحة.
1: طيب دلوقتي زي ما احنا قلنا هنعلن آخر اتنين معنا النهاردة، اعلان اسمائهم في البيج داي اوت. اكيد بنشكر كل الناس، وبنقول حاجه مهمه قوي، انه مش معنى ان احنا ما سمعناش اسمنا دلوقتي يبقى ما كسبناش، لا عادي، ممكن تسمعوه بكره الصبح مع هبه وكريم، ممكن الظهر، ممكن بكره معايا، ممكن يوم الاثنين، محدش عارف. فسجلوا 99fm.a.
0: واسماء الرابحين معانا لليوم،
1: ايوه اخر اتنين،
0: بدنا نقول الف مبروك لمحمد فرج وتعالى يماني، ان شاء الله ألف مبروك. وبتمنى لكم هيك يوم جميل وتنبسطوا وتستمتعوا فيه اكيد. وانا كمان بدي منكم تتمنوا لي اجازه سعيده،
1: وصور بقى وستوريات كتير
0: بجزر المالديف، حتشوفوا ستوريات قويه يعني ان شاء الله. راح اتمنى الكل يكون معي اكيد، حتى ابو الويل اتمنى لك ان شاء الله اجازه قريبا،
1: احنا معك بقلبنا وروحنا.
0: بس يعني ابو الويل انت قريبا رايح اجازه، انا راح اكون هون يعني
1: قريبا
0: يعني معرفش،
1: صدقت مني بالله والله ما اعرف اخد اجازه والله العظيم ما اعرف.
0: حاول هون عليك والله يا عم،
1: هي بتحاول تعلق لي جلوكوز بس مش
0: يعني ما في حال. اوكي
1: ان شاء الله خير باذن الله، تروح ترجع بالسلامه.
0: تسلم يا رب.
1: وكده النهارده هنكون ختمنا مع بعض فري واي. بشكركم جدا على كل اللي قدمتوه معانا النهارده في الحلقه. كان معكم وائل وياسمين من الساعه 5 لحد الساعه 8، بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.
0: بونوي.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
6: ارتقي إلى الأفضل انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة تطبق الشروط والأحكام نداء لجميع الجيمرز تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جيتور تيتو جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز
8: باقات فريدم خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها اعرف أكثر عبر end.ae تطبق شروط والأحكام end دائما في أكثر
6: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني
9: أهلا بكم طورت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري وذلك من خلال توظيف أساليب علمية وتقنية مرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في خطوة تعزز رشاقة المنظومة التشغيلية وتمكنها من الاستجابة الفعالة لمتغيرات الطلب المرتبطة بالمواسم والأعياد والمناسبات المختلفة بالإمارة ويبدأ تطبيق الخطة التشغيلية للشبكة الموسمية الخاصة بموسم الصيف اعتبارا من يوليو المقبل ارتفعت الإيرادات المالية للصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 1.22 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ختاما أعلنت وزارة المالية الكورية اليوم عزمها تمديد برنامج خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية يوليو المقبل وسط تزايد الضغوط التضخمية في أعقاب أحداث الشرق الأوسط في أمان الله
6: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا تطبق الشروط والأحكام العربية 99 الموسيقى أولاً

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025. عبد الله بن زايد يلتقي مع عدد من المسؤولين في ألمانيا. وزير الخارجية الأمريكي يأمل في أن تؤدي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساءكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، حيث ضمت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص من فئات رؤساء الأقسام ومديري المشاريع والخبراء والمتخصصين ومديري الإدارات ضمن رحلة تطوير قيادية استمرت عاما كاملا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع يوليا كلانكر رئيسة البونستاغ الألماني أي البرلمان الاتحادي في ألمانيا، ومع أوميد نوريبور نائب رئيس البونستاغ، وأرمين لاشيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني. وبحثت اللقاءات التي عقدت خلال زيارة عمل سموه إلى ألمانيا مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. تختتم اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 في مركز أدنك أبوظبي، حيث عقدت تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد، إذ جمعت نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم. خليفة محمد الكعبي رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأسمات والكوارث لإمارة أبوظبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: يعكس تواجدنا اليوم في هذا الحدث الدولي سعينا المستمر لتطوير منظومة وقائية شاملة تعتمد على الابتكار والجاهزية العالية، ونستعرض اليوم مجموعة من المبادرات والتقنيات الذكية التي تهدف إلى تعزيز قدرات إمارة أبوظبي في التعامل مع مختلف السيناريوهات وضمان استدامة العمليات الحيوية في كافة الظروف والأوقات. كما تشكل مشاركة المركز في أيسنار 2026 منصة مثالية لتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات والخبرات العالمية والاطلاع على أحدث الحلول الأمنية التي تدعم كفاءة منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
4: كما أضاف في حديثه لمركز أخبار ARN:
5: نحن ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ورفع مستوى الاستعداد الاستباقي لحماية مكتسبات الإمارة وتحقيق أقصى درجات المرونة في مواجهة التحديات. كما يستعرض المركز ملف المنتدى العالمي لفهم المخاطر UR أبو ظبي، والذي سيتم استضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة أكثر من 20,000 عضو وخبير وممارس وأكثر من 200 دولة.
4: في محلياتنا أيضا يخوض 25 منتسبا جديدا من المواطنين الإماراتيين غمار القطاع العقاري في دبي، تزامنا مع فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية والممتد حتى 25 من مايو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
6: يسرنا في دائرة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر، يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي، بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودورهما في تطوير القطاع العقاري. ويأتي هذا البرنامج تماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
4: والآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ذكر مسؤولون في قطاع الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت فتى عمره 13 عاما في شمال القطاع اليوم، في حين أبلغ سكان فلسطينيون عن تجدد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن هجمات جديدة. عبرت حكومات غربية اليوم عن غضبها بعد أن نشر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، فيما قال اثنان منهم لاحقا إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال اليوم إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا. أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب في المنطقة، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: أعتقد أن الباكستانيين سيتجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل في أن يدفع ذلك الأمر المباحثات قدما بشكل إضافي. هذا وتنتظر طهران زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام أباد في وقت تدرس فيه طهران اقتراحا أمريكيا لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط فبراير الماضي. هذا وتكثف باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت بدا فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة أمريكية بشن ضربات. أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم أنه لن يسمح باستدراج بلاده إلى حرب أوكرانيا، لكنها ستدافع عن نفسها بشكل مشترك مع روسيا في حالة وقوع عدوان، كما نقلت وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية. وأضافت الوكالة نقلا عن الرئيس أنه خلال مناورات نووية مشتركة تجريها روسيا وبيلاروسيا أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى البلاد إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال.com.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية الكل رابح
6: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد dubaieesportsfestival.com

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في Off the Hook. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
4: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: على 99 أحلى الأوقات.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
3: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
4: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، عبد الله بن زايد يبحث مع عدد من المسؤولين في ألمانيا التطورات الإقليمية، وترامب يقول لا نريد رسوما في مضيق هرمز وسنحصل على اليورانيوم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، حيث ضمت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص من فئات رؤساء الأقسام ومديري المشاريع والخبراء والمتخصصين ومديري الإدارات ضمن رحلة تطوير قيادي استمرت عاما كاملا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع يوليا كلوكنر رئيسة البرلمان البوندستاغ لجمهورية ألمانيا، وأوميد نوري بور نائب رئيس البوندستاغ، وأرمين لاشيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني. هذا وبحثت اللقاءات التي عقدت خلال زيارة عمل سموه إلى ألمانيا مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. اختتمت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 في مركز أدنك أبوظبي، إذ جمعت نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم. خليفة محمد الكعبي رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأسمات والكوارث لإمارة أبوظبي تحدث لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
5: يعكس تواجدنا اليوم في هذا الحدث الدولي سعينا المستمر لتطوير منظومة وقائية شاملة تعتمد على الابتكار والجاهزية العالية، ونستعرض اليوم مجموعة من المبادرات والتقنيات الذكية التي تهدف إلى تعزيز قدرات إمارة أبوظبي في التعامل مع مختلف السيناريوهات وضمان استدامة العمليات الحيوية في كافة الظروف والأوقات. كما تشكل مشاركة المركز في أيسنار 2026 منصة مثالية لتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات والخبرات العالمية والاطلاع على أحدث الحلول الأمنية التي تدعم كفاءة منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
4: كما أضاف في حديثه لإذاعتنا:
5: نحن ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ورفع مستوى الاستعداد الاستباقي لحماية مكتسبات الإمارة وتحقيق أقصى درجات المرونة في مواجهة التحديات. كما يستعرض المركز ملف المنتدى العالمي لفهم المخاطر UR أبوظبي، والذي سيتم استضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة أكثر من 20,000 عضو وخبير وممارس وأكثر من 200 دولة.
4: في محلياتنا أيضا يخوض 25 منتسبا جديدا من المواطنين الإماراتيين غمار القطاع العقاري في دبي، تزامنا مع فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية والممتد حتى 25 مايو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
6: يسرنا في دائرة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر، يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي، بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودورهما في تطوير القطاع العقاري. ويأتي هذا البرنامج تماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
4: النشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض إيران لرسوم عبور على مضيق هرمز، وستحصل الولايات المتحدة على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين اليوم أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا في حال فرض طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. ومن جهتها تكثف باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض، في وقت بدا فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة أمريكية بشن ضربات. يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار جهود الوساطة سعيا للتوصل إلى اتفاق. أنتقل إلى قطاع غزة، حيث ذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت فتى عمره 13 عاما في شمال قطاع غزة اليوم، في حين أبلغ سكان فلسطينيون عن تجدد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن هجمات جديدة. عبرت حكومات غربية اليوم عن غضبها بعد أن نشر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، فيما قال اثنان منهم لاحقا إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال اليوم إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا. تجمع مشيعون في بلدة في جنوب لبنان اليوم لدفن ضحايا غارة إسرائيلية وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وهي أعنف غارة على لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش في الشهر الماضي. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن من بين ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر يوم الثلاثاء الماضي 4 أطفال و3 نساء. أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم أنه لن يسمح باستدراج بلاده إلى حرب أوكرانيا، لكنها ستدافع عن نفسها بشكل مشترك مع روسيا في حالة وقوع عدوان، كما نقلت وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في ختام نشرتنا هذه من العراق، حيث قال عراقيون يسعون لشراء أضاحي العيد إن ارتفاع أسعار الأغنام يجعل اتباع هذه السنة النبوية صعبا على كثير من العائلات. هذا ويبحث المشترون في أحد أسواق العاصمة بغداد عن أضاحي بأسعار معقولة، بينما يقول البائعون إن تكلفة تربية الأغنام تشهد ارتفاعا حادا هذا العام. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيل.
0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
4: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
5: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
5: انت حب
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: في جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: الترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
4: انرجي
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
6: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كلياً ابتداءً من 675 درهماً شهرياً فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقاً. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
5: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول. نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول. أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
9: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
10: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
9: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
10: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
9: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي. طاولتكم بانتظاركم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولة

0: نشاط ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد dubaiesportsfestival.com.
1: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تفرض إيران رسوم عبور على مضيق هرمز، وستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في المنطقة بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيش عاصم منير طهران. تجمع مشيعون في بلدة بجنوب لبنان اليوم لدفن ضحايا غارة إسرائيلية وقعت خلال الأسبوع وأسفرت عن مقتل 14 شخصا، وهي أعنف غارة على لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش في الشهر الماضي. ذكر مسؤولون في غزة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت فتى عمره 13 عاما في شمال القطاع اليوم، في حين أبلغ سكان فلسطينيون عن تجدد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن هجمات جديدة. أعلنت أوكرانيا أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الدولة الحليفة الرئيسة لروسيا في المنطقة. أعلن إقليم ساوث كيفا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم تسجيل حالة إصابة بفيروس إيبولا في المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات عن بؤرة تفشي المرض. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في Off the Hook. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبا مول. للمزيد dubaiesportsfestival.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وأكثر من 25 عاما من الخبرة، حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: This one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: في جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
8: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee
9: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك فريدم اختيارك بكيفك اعرف أكثر بزيارة en.ee تطبق الشروط والأحكام en دايما في أكثر

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

على خصم وتحدى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.